العمر وياك ضاع وكرامات العمر وياك ضاع وضاعت سنيني نسيت الدنيا كلها وياك

أنا الربيت، أنا الداريت، أنا الربيت كل ظني، أعوض بيك عمري الجاي وكريد الجازي كل تعبي، وأريد اليوم حق رباي، أريد اليوم حق رباي.

حسبتك عيد، حسبتك عيد وافرح بيك، وضو الدنيا بعيونك، وكضو الدنيا بعيونك، ما حسبت يوم تروح وعيش العمر من دونك.

0: شوية وراجعين، خليكم متواصلين. شوية وراجعين. الرشيد وياكم.
1: إنها الرابعة بتوقيت الرشيد أف أم.
2: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟ يوصل أكيد. والربح يتضاعف والخير يزيد، كلش سهلة. كلش سهلة. إعلن. إعلن. إعلن. على الرشيد. على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
0: رجعنا لكم. الرشيد وياكم.
3: الرشيد FM في كل مكان.

0: وراجعين، خليكم متواصلين شوية وراجعين. الرشيد وياكم. إنها الخامسة بتوقيت الرشيد FM.
1: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟ ويوصل أكيد والربح يتضاعف والخير يزيد، كلش سهلة. أعلن أعلن أعلن على الرشيد، على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
0: رجعنا لكم، رجعنا لكم الرشيد وياكم. راديو الرشيد 24 ساعة.

0: إنها السادسة بتوقيت الرشيد أف أم.
1: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟ ويوصل أكيد؟ والربح يتضاعف والخير يزيد؟ كلش سهلة، كلش سهلة. أعلن. أعلن. أعلن على الرشيد، على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
0: رجعنا لكم، رجعنا لكم الرشيد وياكم
2: من الرشيد FM.

حياة المستمعين الأعزاء، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأطاب يوم بالسعد خير. مع إذاعة الرشيد يتجدد لقاؤكم على موجة FM 91.5 ميجاهرتز. الحمد لله القائل بسم الله الرحمن الرحيم، إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوى ويبشر المؤمن الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا. صدق الله عظيم. على بركة جل وعلا نبدأ بث برنامجنا تلاوة

أنصتنا خاشعين إلى تلاوة مباركة للذكر الحكيم بصوت الشيخ عبد الباسط عبد الصمد، راديو الرشيد من بغداد.

شوية راجعين خليكم متواصلين الرشيد وياكم انزابعة بتوقيت الرشيد أثني. كل ألف دينار واحد بس والهزين كاش الملايين المستخدمين وعمولة صارت واحد ألف. حول فلوسك ثواني ويا زينش واسحبها من وكلاء بالعراق. حمل تطبيق زكاش الآن وحف فلوس الملايين المستخدمين داخل العراق. حساب زناكين للمصرف الأهلي باقي 2026. الجوائز أكبر والأكبر 100 ألف دينار عراقي يوميا 10 فائزين.

0: ذهب أسبوعية موزعة على 6 فائزين 60 دينار الكل شهر الفائز واحد وسيارات BMW X1 موزعة على 6 فائزين سنويا أما الجزء الكبرى فالحلم الحقيقي 100 مليون دينار عراقي لفائز بنصف السنة وفائز نهاية السنة ش منتظر زوروا أقرب فرع مصرف الأهل العراقي وافتح أو عزز حساب زنق ويمكن تكون أنت أحد فائزين ويان
1: تريد إعلان مفيد ويصل أكيد يوصل أكيد كل ربح ضعف الخير يزيد كلش أهلا أعلن أعلن عرشيد عرشيد للإعلان على إذاعة الرشيد للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com
2: رجعنا لكم الرشيد وياكم
1: اليوم شنو مودك؟ فانجور سوينا الصباح حلو على مودك فانجور يومية على الهواء أني وإنتو كلنا سوا فانجور على الرشيد أحلى هواء اللمة تحلى سوا من الأحد للخميس في بانجور بالسبعة ونص الصباح
3: من الرشيد أف أم صباح الخير

ما بعرف حب لا تشد بايدي.

بانجور مع بان الموسوي بعد قليل. الصوت

0: شوية وراجعين، خليكم متواصلين. شوية وراجعين. الرشيد وياكم. الساعة الآن 7:30 بتوقيت الرشيد اف ام.
1: تريد اعلان مفيد ويوصل اكيد؟ يوصل اكيد، والربح يتضاعف والخير يزيد، كلش سهله، كلش سهله. اعلن اعلن اعلن على الرشيد، على الرشيد. للاعلان على اذاعه الرشيد وقناه الرشيد الفضائيه اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
0: رجعنا لكم، رجعنا لكم الرشيد وياكم
2: من الرشيد اف ام. صباح الخير،
1: هنا إذاعة الرشيد من بغداد، هنا العراق.
3: سلام على هضبات العراق وشطيح والجرح والمنحنى
1: وبغداد.
4: وبغداد مشيت بطر وينهر المخوف سدوده،
1: والعراقيون
5: قد يأكلون لفرط الجوع أنفسهم لكنهم من قدور الغير ما أكلوا.
1: أعزائي المستمعين، حبينا نوقف وياكم لحظة ونقول من القلب نعتذر، نعتذر لأن خلينا صباحكم يبدي بدون ريوق بس ويا ابتسامة، نعتذر لأن خليناكم تطنشون الرسائل والمكالمات حتى ما تفوتكم ولا كلمة، نعتذر لأن ضحكتكم طلعت وانتم السوقون وخلينا الناس تسأل شبي هذا يضحك وفرحان وحده، والكل من يحاول يقلدنا وما قدر عادي جرب مرة ثانية. وما نعتذر لأن كنا مختلفين، نعتذر لأن علينا السقف وصار بانجور أحلى. بانجور بانجور بانجور، من الأحد للخميس من 7:30 للـ10 الصبح مع بان الموسوي بالتأكيد على راديو الرشيد. بانجور.

بونجور، صباح النور، صباح الحب، صباح الأيام الجديدة والجميلة على كل مستمعي إذاعة الرشيد على 91.5. صباحكم فل ونور، صباحكم بونجور. صباح الفل على كل الموظفين، على كل الموظفات، على كل السائقين، على كل السائقات، على كل العاطلين، على كل العاطلات، وإن شاء الله الأمور تصلح والأيام الجاية جايبة أخبار حلوة. قولوا يا رب إن شاء الله اليوم يكون أحلى من البارحة، وإن شاء الله باكر أحلى من اليوم. فقط نضع أملنا بالله ونتوكل عليه ونتصرف التصرف السليم في عملنا، في بيتنا، في أموراتنا، وإن شاء الله كل شيء يمشي مثل ما يريد رب العالمين ويكون في صالحنا. كل الحب لكم جميعا، ولقاء جديد يجمعني بكم في صباحات بغداد الحبيبة من قلب الكرادة. أقول لكم بانجور وياكم للساعة 10 بتوقيت بغداد مع ميكروفون بان الموسوي، وبالتأكيد مع مكسر وسام ماجد.

صح صح يا نايم، صباح الورد عليكم. يومين منايم، شلون راح تداوم اليوم؟ شلون حتكمل دوامك؟ 3 أيام 4 أيام منايم، شكو وين غرقت السفن؟ بالموبايل غرقت السفن. أوكي، اللي منايمين وتعبانين وزهقانين ومتململين من الدوام، شلون حتكملون دوامكم اليوم؟ ها؟ يعني يراد درس لكم. هاي واحدة. اثنين، أكو ناس ما نايمة يومين وثلاثة بس ما تتعب بالدوام، يعني أوكي محرك في سيفس بس يعني أكو عندهم طاقة طبيعي يكملون دوامهم وبدون تعب. زين، ليش ما يشعرون بالتعب رغم ساعات العمل الطويلة؟ شنو السر؟ دراسة أجراها باحثون من جامعة كوينزلاند الأسترالية، وتابعت طاقة موظفي المكاتب باستخدام معدل ضربات القلب واستبيانات حول سلوكهم خلال العمل. وجد الباحثون 5 استراتيجيات لإدارة الطاقة، أبرزها فترات راحة قصيرة مثل المشي، تمارين تمدد، 2 التواصل مع الزملاء، 3 تنظيم وترتيب المهام، 4 الجمع بين أكثر من استراتيجية. كانت أفضل النتائج عند الجمع بين فترات الراحة القصيرة والتنظيم الجيد للمهام، إذ ارتبط ذلك بمستويات أعلى من النشاط والحيوية. والمفاجأة شنو؟ هذه الطريقة لم تكن شائعة، إذ استخدمت خلال نحو 6% فقط من ساعات العمل، بينما يحصل الكثير من الموظفين على فترات راحة غير كافية أو يواجهون صعوبة في تنظيم مهامهم. أخيراً، الحفاظ على الطاقة خلال يوم العمل لا يحتاج إلى ساعات أقل، بل قد يحتاج إلى راحة قصيرة في الوقت المناسب بلس تخطيط أفضل للمهام.

صباح العسل عليكم، كلمة دائما نقولها بس غير تحددون يا عسل، عسل أصلي، عسل مغشوش. هو شلون نعرف العسل الأصلي من العسل المغشوش؟ أولاً العسل النقي هو منتج طبيعي يستخرج طبعاً من رحيق الأزهار الذي تجمعه النحل وتحوله داخل خلاياها إلى عسل عبر عمليات إنزيمية معقدة. لا يضاف له أي مواد خارجية مثل سكر، ماء أو مواد حافظة. يتميز العسل النقي بلزوجته العالية ومذاقه المتدرج ورائحته الطبيعية التي تعكس مصدر الزهرة التي أنتج منها، كما أنه يخلو من أي مواد كيميائية أو ملونات أو منكهات صناعية. العسل الصناعي المغشوش منتج يتم تحضيره من خليط من السكريات المكررة، شراب كلوكوز على شوية شراب ذرة على الفركتوز، مضاف إليه طبعا نكهات وألوان صناعية لمحاكاة الطعم واللون الطبيعي للعسل. يستخدم أحيانا السكر الأبيض المذاب كمكون أساسي ويخلط مع مكسبات طعم ليبدو وكأنه عسل حقيقي، لكنه يفتقر إلى عناصر غذائية فعالة أو فوائد صحية. إيه هاي شلون يقول لك أبو قريوي يبين بالعبرة؟ أوكي هم اثنين هم عسل بس ماكو واحد يبين بالفعل. يتمتع العسل النقي بفوائد صحية وعلاجية مثبتة علميا، يعد مضادا طبيعيا للبكتيريا والفطريات، وكل ذلك بفضل احتوائه على مركب بيروكسيد الهيدروجين ومضادات الأكسدة طبعا، ولهذا السبب يستخدم في علاج الجروح والحروق والتهابات الجلد، ويساعد في تهدئة السعال وتحسين وظائف أو وظائف الجهاز التنفسي. يمد الجسم أيضا بطاقة طبيعية سريعة بسبب محتواه من السكريات البسيطة، قلنا كلوكوز على فركتوز. أما أنواع العسل النقي فتختلف أنواعها حسب نوع الزهور طبعا التي يتغذى عليها. على سبيل المثال هناك عسل السدر الذي يستخرج من شجرة السدر، ويعرف طبعا هذا النوع أحبابي بتركيزه العالي وفوائده العلاجية المميزة، وعسل الزعتر الذي يستخدم لدعم الجهاز التنفسي، أيضا عسل البرسيم الذي يعد خفيف النكهة ويستخدم بشكل يومي، كما يوجد عسل الموالح وعسل الأكاسيا وعسل الكينا والمانوكا الذي يعد أحد أغلى أنواع العسل في العالم، ولكل نوع طبعا خصائص غذائية وطبية مختلفة حسب مصدره النباتي.

ومن العسل إلى ميسي يشكك بمواصلة مسيرته الكروية، هل اقتربت لحظة الوداع؟ إذن أعرب النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي عن شكوكه بشأن استمراره في ممارسة كرة القدم، وذلك عقب وفاة والده خورخيه ميسي. كتب ميسي رسالة مؤثرة عبر حسابه على إنستغرام، عبر خلالها عن حزنه العميق وافتقاده لوالده قائلا أنه لا يزال غير قادر على تصديق رحيله، وإن فكرة عدم رؤيته أو الحديث معه مجددا تبدو صعبة صعبة للغاية. وأضاف أن والده كان يعاني من المرض، وأنه يدرك أن الرحيل ربما كان الأفضل له، لكنه رحل في وقت مبكر بينما كان لا يزال أمامهما الكثير من اللحظات التي كانا يرغبان في عيشها معا. كشف ميسي أن والده كان أحد أبرز الداعمين لمشاركته في كأس العالم 2026، وكان يطالبه باستمرار بخوض البطولة رغم تدهور حالته الصحية قبل انطلاقها بأيام. أوضح أيضا أن مونديال 2026 كان أول بطولة كبرى يخوضها دون وجود والده إلى جانبه، لكنه ظل يتمنى أن يصل المنتخب الأرجنتيني إلى النهائي وأن يتمكن والده من مشاهدة المباراة. قال ميسي أنه كان ينتظر رسالة منه بعد كل مباراة، إلا أن غيابها جعله يدرك أن وضعه الصحي

يا ولا يا ولا يا وليا وليا ولا وهالكلام هذا شلون اجى ومنين وهل هو في مصر بس؟ 360 درجة. تبدو مفردة يولية أو يولة بمعنى المرأة أو الشخص شائع في اللهجة المصرية، وإن بدت سوقية أحبابي وغير مستساغة من قبل الطبقات العليا، إلا أنها شائعة للغاية في القرى والأرياف، حتى ذكرت في إحدى الأفلام الأمريكية والذي عرض في 22/2/2025. طبعا جمع المفردة في العامية المصرية الولاية. المفارقة أن ذات المفردة تستخدم في المغرب وليبيا وغيرها من دول شمال إفريقيا، وقد صادفناها في إحدى الروايات، وللكلمة أصل فصيح في الغالب، وهي مؤنث كلمة ولي، أي من يتولى أمرا ويقوم عليه، وتعني الولية أيضا ما تخبئه المرأة من زاد لضيف ينزل في بيتهم، والجمع ولاية. وعند استخدامها كصفة يقال دار ولية، أي قريبة. تعد المفردة أيضا مستمعين مقبولة في ليبيا وغيرها من دول المغرب، لكنها مؤطرة اجتماعيا في مصر تحديدا، رغم شيوعها هناك واستخدامها للمزاح، مثلا ايه يا ولي ايه يا مفتري او الدعاء ربنا يستر على وليانا. والأخيرة طبعا كثيرا ما تردد او تتردد في الأرياف. طبعا بالمثل تستخدم كلمة مرات أو مراتي أو مرتو من الكلمة العربية امرأة طبعا بمعنى زوجة في كثير من اللهجات العربية في العراق والشام ومصر، بل أن كلمة رجل أو رجل أو رجل بكسر الجيم من رجل تستخدم بمعنى زوج

طبعا في اللهجة العراقية، لكن كلمة مرة من امرأة أيضا يعد شتيمة في مصر. تخيلوا يعني لما يقولوا له يا مرة يعني دي شتموه مع الأسف. في مصر رغم مقبوليتها الشعبية في العراق وبلاد الشام، كذلك الحال مع مفردة نسوان أي نساء، غير مقبولة طبعا في الطبقات العليا في مصر، الطبقات الأرستقراطية أقصد. طبعا كانت تستخدم هذه المفردة ويعتبرها الكثير في المجتمعات المصرية من الألفاظ السوقية.

بونجور، صباح الحب، اهلا باصواتكم، اهلا برسائلكم على واتساب بانجور على الرقم 0770011415. البداية من عمر الدليمي، ما أعرف بساعة بعثة، يعني يمكن بالاثناعش ونص بالليل هذا المسج، أي يعني تقريبا. المهم صباح الخير والنوير، يعني طيران تركي وإذاعة رشيد وإبراهيم تاتلس أحلى شيء بالخفارة، تحياتي عمر الدليمي من مطار بغداد الدولي. بالليل إبراهيم تاتلس يعني دي بدعون. الله ليلي، هاي هو دي سوق، هاي هو دي سوق طيارة لو سيارة، سيارة سيارة، اي بس قدام الطيارة. اي تحياتنا لك يا عمر، شكرا لاختيارك 91.5. شاكر ابو مريم، اللهم سر خواطرنا بدعوات فاض بها القلب، واجعل ما هو قادم خير مما مضى، وأنر دربنا وارزقنا السعادة والفرح. اللهم اكفنا شر الدنيا، شر الفقد، شر الفاجعة، واللهم جمل حالنا واجعله حالا يرضيك ثم يرضينا. الله، تحياتي ستفان وللمخرج والمستمعين. اللهم آمين يا رب العالمين. تعيش أبو مريم وإن شاء الله مقبول الدعاء وسيستجيب. أبو دلة، سيأتي يوم تدرك فيه أن الله لم يؤخر عنك شيئا إلا ليعطيك ما هو أجمل، ولم يمنع عنك أمرا إلا ليحفظ قلبك، فاحمده على ما أعطى وما منع وما اختار. صباح الخير، صباح النوير، شكرا للبطاقات الحلوة، وصدقت والله. طبعا بعث لنا مشاركة من الزمن الجميل، أغنية هب يا هوى للمطرب عبد الرحمن علي المندلاوي، أول مرة أسمع بيه، وإن شاء الله نسمع يعني بالبريك حسمعها. أوكي، ويعني لا شك في ذوقك أبو دلة، كل التقدير. الباشق، صباح الحب والأناقة والطاقة الإيجابية، صباح الأمل للقلوب النابضة بالحب قولا وفعلا وشعورا، صباحكم أمل بالله ويقين بأن اليوم سيكون أفضل من البارحة. بنصبح، صبحنا. وشن يقول بعد؟ أشياء صغيرة ولكنها جميلة، كاتصال أحدهم لا يريد شيئا، فقط يريد أن يخبرك أنه اشتاق إليك كثيرا. صباح الناس السايكو، صباحكم سايكو، شوكم ايش قد اكو سايكو. بانجور سعيد عليكم يا احبابي، متواصلين معاكم، وبانجور للعاشره على راديو الرجل.

0: شوية وراجعين، خليكم متواصلين. شوية وراجعين. الرشيد وياكم.
1: إنها الثامنة بتوقيت الرشيد FM.
2: حساب زناقين من المصرف الأهلي العراقي ب 2026 الجوائز صارت أكثر والفرحة أكبر. 600 ألف دينار عراقي يومياً للعشر فائزين، 6 سبائك ذهب أسبوعياً موزعة على 6 فائزين، 60 مليون دينار لكل شهر الفائز واحد، و6 سيارات BMW X1 موزعة على 6 فائزين سنوياً. أما الجائزة الكبرى فهي الحلم الحقيقي، 600 مليون دينار عراقي لفائز بنصف السنة وفائز بنهاية السنة. شو منتظر؟ زوروا أقرب فرع للمصرف الأهلي العراقي وافتح أو عزز حساب زناقين، ويمكن تكون أنت أحد الفائزين ويانا.
3: كل ألف بدينار واحد بس، حولها زين كاش الملايين المستخدمين، وعمولة التحويل صارت واحد بالألف. حول فلوسك بثواني ويا زين كاش، واسحبها من آلاف الوكلاء بالعراق. حمل تطبيق زين كاش الآن وحول فلوس الملايين المستخدمين داخل العراق.
4: لو خيرناك بين سماعة، ساعة، تلفزيون، غسالة أو ثلاجة، غالباً رح تحتار، وأني هم بدل ما أختار رح أحتار وياك على مود هاي. سامسونج هي اللي رح تختار هديتك، وانت ما عليك غير تشتري أي من هواتف جالكسي وتستمتع بأقوى وأذكى المزايا. لا تضيع الفرصة، اشتري اليوم وادخل السحب الأسبوعي على هدايا قيمة من سامسونج.
5: ويا ساندرا، صيفك ألذ وربحك أكثر. امسح رمز الكيو آر وارسل الكود عبر الواتساب لفرصة ربح جوائز فورية عديدة للدخول بالسحب على 3 سفرات من العمر و3 سيارات BMW X5. اشتري 10 آيس كريم واحصل على واحدة مجانا.
6: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟ يوصل أكيد، والربح يتضاعف والخير يزيد. كلش سهلة، كلش سهلة. أعلن على الرشيد، على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 0785500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwaseetmedia.com.
0: رجعنا لكم، رجعنا لكم الرشيد وياكم.

0: رجعنا لكم مستمعي راديو الرشيد في كل مكان. صباح الفل عليكم ومكملين معكم مسيجاتكم على واتساب البرنامج على رقم الواتساب 0770-11-4-5. سليم الجعفري بعثنا: هي الكاتلتنا عيونها كبار وسواد الليل ضايع وي شعرها، خصر نحلة وبياضة كنا جمار وملامح هادئة تبين سحرها، ويمها الناس ما محسوبة عن الناس، سفينة وتيهتنا بنص بحرها، تتنفس محنة وعاطفة وشوق وميلوق الذهب بس بنحرها. وشلون أوصفها بيها الوصف محتار، إذا حتى الورد يلحق عطرها. يا الله ما شاء الله، اليوم الأمور طيبة إن شاء الله على سليم الجعفري، ماكو حكي على السلبيات، والله وتعيش وصح لسانك وصباحك فل وعافية. صبح علينا وعليكم أيضا مستمعنا الأغلى أبو سيف. إلى الأستاذ أركان أبو حمزة: صباح الخير يا بغداد، أحلى صباح لكم جميعا وخاصة لمسز بان الوردة، تحية مني ومن أبو سلطان ومؤيد أخوكم أركان أبو حمزة، كل التقدير إلك ومنورنا يا عيني. عباس الحمداني: صباح الخير، اللهم انظر إلينا نظرة رضا تهدي بها قلوبنا وتغفر بها ذنوبنا وتردنا بها إليك ردا جميلا، آمين يا رب العالمين. علي القيسي: بونجور
1: يا أبا، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أصبحنا وأصبح الملك لله ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. صباح الخير علينا وعليكم على إذاعتنا الكريمة الرشيدة FM، وتحياتي خيتي الغالية الذهب ومامور الذهب والمخرجين والمبدعين جميعا، إن شاء الله بالتوفيق لجميع العراقيين بالرزق والعافية والصحة إن شاء الله. من قلب بغداد الحبيبة أخوكم عاشق الرشيد الكابتن علي القيسي.
0: يا هلا بأبو حنش، خلينا نسمع منه شوية.

0: ابو كرار، صباح الفل. ازيك يا وليه، عامله ايه؟ هاي هيك تنقال. تحياتي لك وللمخرج وكافه المستمعين، الف تحيه لك يا ولا يا ولا. ان شاء الله يومك حلو. واخونا الطيب محمود ابو علي بعث لنا فويس، والحمد لله على السلامه.
1: صباح الخير. صباح الخير ستوان، صباح الخير على اذاعتكم الكريمه، الاذاعه الايجابيه تنطي طاقه ايجابيه. صباح الخير يا عراق.
0: ان شاء الله كل الامور تكون ايجابيه في طريقك ابو علي الطيب. شكرا لك. صدام الزبيدي، صباح الخير والعافيه، ينطيك الف صحه وعافيه. هلا والله. مسج ما اعرف من منو، صبحت الله بالخير ستبان، تحياتي للجميع، يوم جميل وسعيد ان شاء الله. اني مستمع جدا قديم ومشترك وياك، مهدي الياسري. هلا والله، صبحك الله بالخير والعافية سيد ومنورنا، وحي الله ولد العم. إلى حسن بعثنا، الأستاذ حسن الزهيري بعثنا فويس. هلا والله.
2: صباح الخير ستفان الموسوي عليك وعلى جميع مستمعين راديو الرشيد، ويا ربي بداية أسبوع جميل عليكم وعلى جميع المتابعين والعراقيين. تحياتي أخوكم حسن الزهيري.
0: ألف تحية إليك وإن شاء الله يومك حلو ونورتنا. زكريا صباح الخير، يقول صباح الورد وأغصانة على أحلى بان، والمخرج وسام صباح الورد على المستمعين جميعا، أخوكم زيكو. ألف تحية إليك يا زيكو ومنور، وإن شاء الله الأمور تمام. زميلنا الجميل محمد الحلفي يقول صباح الخير والعافية، مع الأسف قبل فترة كنت أستمع وما قدرت أشارك وسمعكم موهبتي الغنائية. بالله وتغني بعد؟ لا سمعنا. لا لا محمد، لازم تسمعنا، دزلنا فويس حطه، يعني خلنا نسمع، خلنا نسمع بس خلنا فهمك. شاكر أبو مريم، هاي الأغنية للراحل حسين السعدي من أهالي الوشاش، ظهرت بفترة الستينات. شكرا شكرا يا عيني. أحمد، أعظم انتصارات الإنسان ليست على الأعداء بل على نفسه، حين يختار الصمت ردا والعمل شعارا والوقت شاهدا لا قاضيا. يسعد صباحك ويسعد صباحك.

0: بونجور وصباح الفل دكتور سلمان، بعث لنا بطاقة صباحية. صباح الخير للقلوب النقية، للمبتسمين ومحبي الخير، ولمن يضيفون للحياة حياة. صباح الحياة الحلوة دكتور، ومنورنا يا عيني. إلى البرشلوني الجميل الأستاذ عمار نجم، بعث لنا فويس بونجور.
1: صباح الخير سبان، شلوني؟ صباح الخير على الجميع، صباح الخير على جميع المستمعين والعراقيين. سبان أنا بس عندي كلمة أقول، هنيال رجلك عليك، هنيال زوجك عليك، هنيال عائلتك عليك، على هالثقافة وعلى هالأسلوب وعلى الكلام الحلو وعلى هالطبيعة. إذا كنت على طبيعتك هاي اللي نسمعها، أما بالبيت إحنا ما ندري. فهنيال زوجك عليك، والله يوفقه ويوفقك إن شاء الله. تحياتي
0: وحياتك شمشون. شنو سام؟ برشلوني إيه؟ والله يعني أنا الله هاديني على البرشلونيين من يومين. ما كنتش عارف إنه حيهديني أكتر وحبك وأكتر من كده. تسلم لي أستاذ عمار الطيب، الله يخليك إن شاء الله ويحفظك. والله يعني أنا معروفة بتلقائيتي، يعني اللي ودتني بستة وستين داهية بس خالد. إن شاء الله بوجه الطيبين أمثالك الخير والجمال ما يروح. شكرا لك والله يسعدك، وشهادة أعتز بها. Thank you.

0: كان توصل لنا بصمة صوتية من زميلنا محمد الحلفي تدللين ست وأتقبل أي نقد. يلا خلي نسمع.
1: لا تيجون بعذر كافي ما نعود ولا نسامح عودوا ليام التجافي لا يكون العتب جارح

0: ذنبكم والذنب هو ذنبكم.
1: فاجعتني فاجعتني والله. ويسلم الصوت صح. الأغنية يعني يمكن مال يعني أنت مؤدي من الدرجة الأولى خلي نقول، بس أني واثقة في أغاني أخرى يعني يمكن تكون من ذات النفس القصير أو الأسرع إيقاعا راح تبدع. أوكي هو يعني شيء حلو أن يكون إعلامي وصوته حلو بالغنى، ف أحييك ويسلم الصوت. وبعدين اختيار رائع لصوت الهضبة ياس خضر وكذاب. تعيش زميلي الجميل ويسلم الصوت.

0: صباح الخير يا حمام، صباح الخير يا صقور، اهلا اهلا في صوت الصباح في بانجور. ملوية، الله الملوية، قد مشتاقت لها ورحت لها قبل فترة. مسكريها يعني ليش؟ يعني ليش احنا شو يعني احنا نريد ندخل يعني لويش انتو ساديها للباب ليش؟
1: انتو ليش ساديها للباب؟
0: يعني الناس تريد تروح سفرات مطاعم. بعدين هذا المركز الأثري العظيم يعني المفروض يستغل ويستثمر، يدر أموال على سامرة اللي غادية تراب. طبعا بس مزهرة بأهلها الغيارة وناسها الحلوة الجميلة جدا. ديها يعني ها احتمال يطوها المستثمر وياخذون الفلوس إلهم، واحنا من المولد بلا حمص يعني فيسدوها علي وعلى أعدائي. القصور الأخرى، قصر العاشق، قصر المادري من معشوق، قصر اللي مضروب بوري، يعني هذه القصور الأثرية وغيرها يعني المفروض تستخدم أو تستثمر، تؤهل أن تكون مراكز أثرية للسياحة، يتم تعميرها، ترتيبها، استغلالها، بيها يصير كوفيهات، بيها مطاعم، ممكن أسوي مسابح. يعني اللي يفتهمون برا هسه لو عدهم بس سامرة، أقسم بالله اللي بالخارج هسه هاي عمان، دبي، أي مكان آخر، مصر، إذا عدهم سامراء شوفوا شون يسووها جنة، وفعلا تكون سرة مرة آخر.

0: يعني أكو أماكن بصراحة هي تكون مفتوحة أمام الناس بس الناس ما يعرفون يتصرفون بها، أو أحيانا يأذوها أو يسيئولها، أو يعني حبانية صدور ما أعرف شنو، حمرين ما أدري شنو، يعني ما يعرفون يتصرفون بها، يأذون هذيك الأماكن. أوكي، أكو تصرفات غير محسوبة من الناس نفسهم، عفونا من الحكومة، الحكومة ما تعرف تتصرف أصلا. غاسلين ديناتنا منها زين. فخلونا اليوم نحكي عن شيء كلنا تقريبا نعيشه، اللي هو التجمعات العائلية، السفرات، العزومات، الطلعات. تجمع المفروض يكون للونسة، للضحك، تغيير الجو، بس مرات أكو تصرفات من بعض الأشخاص تخلي الواحد يرجع للبيت يقول يماني ليش طلعني، حتى صابعني دي عضيت ولا شعراي بقيت كله كفشت زين. والله يقول يماني ليش طلعت وياهم أصلا. يعني مثلا شو رأيكم بالشخص اللي بالعزومة يفتح مواضيع حساسة؟ أنت مسوي عزومة حتى ترطب الأجواء، حتى تنعنش الخواطر، حتى تلين الآراء العصابية مثلا، يطلع لك واحد إلا يخلي بيها كيمياء، إلا يجيب الكيمياء يخليها بالسفرة. زين أنت مو ذاك اليوم، يعني أنت دا تحاول تهدئ الأجواء والحمد لله والأمور دا ترجع لمجاريها، وإجا هو تعال تعال، أنت مو ذاك اليوم سلمت عليك وأنت ما رديت السلام. أدري عبد الكريم قاسم ما رد عليك السلام، منو أنت؟ يعني منو الملك فيصل؟ أنت منو؟ ما رد كيفه، ما يريد يرد السلام. ثم يا أخي السلام لله، عفنا خلنا أكل، عفنا خلنا نصلي على النبي وقال النبي. هسه هي وقتها تدور كرامة ويا العزومة مثلا يعني، أو اللي يسأل عن الراتب والزواج والحمل والطلاق وكأنه فاتح تحقيق رسمي عباك باحث اجتماعي جاي من المحكمة، أو ليش اطلقتي؟ والله خوش ولد كان وهو بس مسلم عليه بس قايل السلام عليكم. والله ليش ما أعرف شنو، شو بس بنات عندكم، شو بس ولد عندكم، يرادلكم بنية. بس ولد عندكم يرادلكم، بس بنات عندكم يرادلكم ولد. مثلا ايش قد راتبك، ليش ما يكفي عمي؟ هسه احنا ما ادري شنو ومشين حالنا، ويسوي نفسه فد عائله منزله من السماء، هو المهم افضل منك، المهم انه انت ما عرفت تتصرف. هذا في رايه يعني يخرب الجو. أوكي، واللي بالسفرة أول ما نوصل يعني الأكل ينسى أكو ناس ويا مثلا، لا أكو في التصرفات سمجة إن صح التعبير، يعني مثلا يروح يفتح الأكل وإحنا بعدنا مصابين مثلا، يروح يفتح الأكل وياخذ له منا شوية ومنا شوية ومنا شوية، يعني مو حلو، تصرف مو لائق. أوكي، وأكو تصرفات هواية الحقيقة، فاليوم نريد نفتحها بصراحة أحبابي بس بدون تجريح. أوكي، نحكي اللي لنا واللي علينا مثل ما يقولون. شنو التصرفات اللي تعتبروها غير لائقة بالتجمعات؟ شنو الشيء اللي إذا شفتوه من أحد مباشرة ينزل من نظركم؟ أهلا بكم على هواتف بانجور وراديو الرشيد.
1: للتواصل مع برامج راديو الرشيد
0: اتصل على RCCL 0 مكرر 7 مكرر 0 مكرر 1 1 4 مكرر 1 5 أو على زين العراق 0780-2-1-4-1-5 أو على 0780-2-1-6-1-7. راديو الرشيد. أهلا بكم أحبابي، صباح النور وبانجور عليكم. واليوم نتكلم عن التصرفات اللي تعتبروها غير لائقة بالتجمعات. شنو الشيء اللي إذا شفتوه من أحد مباشرة ممكن ينزل من نظركم، شيء تحاولون قدر الإمكان أنه تبعدوه عن التجمعات، مثلا الزعل فتح موضوع، الأسئلة الفاضية. كثير منكم مثلا يوصي المدام انه لا تسألين فلان، لا عليك موضوع فلان، اخاف يسألوك عن فتح حالة، قولي ما ادري. اوكي، طبعا هي ما تقول ما ادري، يعني بالعكس هي تريد واحد بس يشمر له، بس يعطيها باص. والله مع الاسف يعني انا اشوف هواية نساء يعني بس تريد واحد يدغها حتى تنفجر، لا بلا بلا بلا بلا بلا بلا بلا بلا بلا بلا بلا 1 2 3 4 5 6 وتبدي يعني بحيث ولا كأنه وصاها. وهذا كثرة الكلام أحبابي تجيب المشاكل، تفتح مواضيع أنتوا في غنى عنها. المهم شنو أكثر تصرف يضوجك بالعزومات العائلية أو التجمعات؟ أهلا بكم ونستقبل أول اتصال. بانجور،
2: صباح العسل لك الملكي.
0: صباح العسل والجمال، بس النص الراديو ونحكي من السماعة وحتى أسمع الصوت الحلو لمن؟
2: سحر.
0: سحورة
2: حياتي، واليوم ماكو انترنت، نسوي خبرتكم اتصال عادي.
0: يا حبيبتي يا صباح الفل، اهلا سحر الخفاجي.
2: تقينكم ابغاي اليومين
0: والله، انا
2: المستمعين كلهم انا حختصر واجي سؤال بعيد عن الموضوع اللي كلش حلو اتعلق لك عليه، بس ردت اسال. تحياتي النؤاس والف رحمه على روح ابو محمد جواد اموري
0: رحمه الله عليه،
2: وانت طبعا فاهمه كلش بالشعر، ما فهمت ملويه على خطرك جنه القور، ما فهمت شنو وجود هاي الجملة بالسياق.
0: شيقول
2: ملوية على خصرك شنه القور. هو الشعري قبل طبعا هي هدية الوالدة عن البارحة، دم ما عدت أول بارحة
0: أي
2: هي هديها الروح والدة والشعر يخبل بس هذه الجملة وجودها بالشعر ما فهمت، ما أعرف ليش.
0: والله يعني لأول مرة اسمعها هسه أني.
2: المهم أني أنتظر تجاوبيني عليه بعدين.
0: أوكي
2: موضوع السفرات،
0: أي شيء يشكل عليك، أي شيء يشكل عليك بالشعر قولي لي ضرورة شعرية وفضيها.
2: لا بس هو يعني الشعر يخبل، هو يعني
0: طبعا
2: هي هذه الروح والدة، فأكيد حلوة. ما أعرف هو من الشاعر جلالي ونسيت، هو حلو اصلا الشعر.
0: تمام.
2: المهم بس انا عد الاغنيه شعر اولا
0: طبعا
2: والموسيقى لازم تطبر عادي.
0: نعم حبيبتي.
2: سحر السفرات حلو، مواضيع السفرات تكون لوكات، مواضيع حلوه، مو اقول لكم فلان ترى مريض وبكذا أو ما أدري يعني هاي السوالف. واللي تجيتي طبعا اختصرت كل المواضيع، احنا ايش حنقول ما ندري، بس السفرة يعني بس على قولة وان
0: حياتي.
2: السفرة أدوت عليها هاي
0: يا قلب
2: يعني المفروض اللي طالع السفرة هو ده يغير المود، يعوف البيت وراء البيت والأشياء كلها بالبيت، يعوفها بالبيت، هو طالع سفرة.
0: طيب.
2: يتفرج على الجهال شلون يلعبون، يقوم اصلا يقوم يلعب بالمناسبه.
0: نعم.
2: سفرة فيها مراجيح اعشق، قوم والله اسرح ويا الجهال اقول لهم عافيه. خالي
0: خطيه، اغلب شيء يعني اكثر شيء النساء ما يستمتعون بالسفرات، يعني هي مثل ما بالبيت تكون مسؤوله.
2: غلطانه ليش؟ لان تحكمها خجلانه حجابها، وإذا حجاب وإذا ما أدري شنو تروح للعبان يا روح أركب بالما،
0: ما له علاقة حجاب ما أعرف شنو، ما له علاقة.
2: رحت الإيران، خوف إيرانيين والطفلة إيرانية، قلت لها شوي زي خالتي ظلت واقفة يعني قعدت على أنقاض لعبت شوية بالمرجوحة انقارت عليها ونزلت. قلت روحي جراد لعبي يا حبيبتي يا لا بس يعني عادي اللعب احنا طالعين سفرة ما يعني ما اعتقد بيها فشي اذا تلعب طابة ويا جهالها تروح على المرجوحة على الزحلية ماكو مشكلة احنا على وقتنا امي كانت تلعب طابة ويانا يعني قبل بحكي لك نصعد بالسطح تلعب ويانا طابة يعني الام لازم تلعب ويا جهالها مو صح لو لا
0: لازم الام تلاعب اطفالها 100%
2: حسب سوى سؤال تلعبين ويا اولادك طابة
0: أني ألعب جدا ويا أولادي ألعب وخوش ألعب وأسوي لهم مسرح الدمى وكل شيء كل شيء كل شيء
2: شوفي
0: يعني حتى نلعب يعني أسلحة وهيجي وجيوش وهذه وتختل زوجتي يعني الله ليراويكم بان
2: أني ألعب ويا الجهال حتى ختي الآن وشون لا تختل قباله مع لمودي نقودي ولا جهال من يلزمك
0: ضروري يعني ضروري أنا حكيت في يوم ما في إحدى الحلقات ضروري إنك في يوم ولو يوم بالأسبوع تنزل لمستوى عقل ابنك لازم
2: أنت تعرفين هي الأم محتاجة تلعب ويا جهالها
0: أي
2: كلش محتاجة تلعب ويا جهالها صحيح ليش حتفهمهم أكثر ليش بعيدة عنهم اسكت هاك التليفون حبيبي روح لي غاد ليش بعيدة عنهم اسكت هاك التليفون حبيبي روح لي غاد لا انت شلون حطيني قريبه من عندك هذا من يكبر حيعوفك وحتقولي نا ربيك وتعبت وعافيك
0: يعني خلي نقول التصرف ما حلو ممكن انه المره تتقيد وتحلو ممكن انه المره تتقيد وتقعد وما تلاعب اطفالها
2: لا تلعب ويا اولادك تلعب شنو يعني
0: تمام
2: يعني أوكي. وهاي موضوع يعني تكشف الجذور وهاي يعني كلش أنا ما أحبها
0: أي ما حلو
2: الأكل ينحط وكل من يأكل من قدامه وهذا شيء كلش راقي
0: كلش
2: ولو يعني البنات تحكي لك بصراحة يعني العركة عليك تخمم
0: إن شاء الله تكثر جمعاتكم بخير وبركة حبيبة قلبي
2: بس حبي ضروري أفتهم هذا لأن أبوي إذا ما افتهمت ملوية
0: اليوم ما نام الليل إذا ما أفتهم إيش يقصد ملوية وحطت عليها صقور يعني أريد أفتهم هذا الموضوع
2: لا هي ملوية على خصرك كنهن صقور
0: ملوية على خصرك كنهن صقور إيش جاب الصقور يعني على الملوية يلا هسه راح أفتهم
2: إن شاء الله الملوية تكون بأحسن حال يعني
0: يا رب
2: تحكين على سامرة يعني أجمع كفر اللي بيها سامرة كفر على كل حال الله يهديهم
0: آمين
2: كانت عليهم كل شيء ماكو بالهداية.
0: الله يحفظهم يا رب عسى الدعوات مقلوبة شكرا يا حبيبتي
2: تحياتي للغوالي اليوم ما قدرت أذكر أساميهم وما يعرفون نفسهم كل الغوالي تحياتنا لهم أهل الأطباق الحلوة
0: أي.
2: واللي يتناسون حبايب قلبي المهذب أبو علي الشيباني في دول قلبة والراقي أبو دلّب
0: نعم حبيبتي إن شاء الله سمعوك
2: ما حفظت اسمه بس يعني نقدك كان كلش بمكانك
0: حبيبتي نورتيني يا غالية شكرا جزيلا
2: للكل بدون استثناء
0: إن شاء

0: إن شاء الله سمعوك وبارك الله بهالطلة، نورتيني ست سحر الخفاجي، شكرا لاتصالك معانا في بانجور. أحبابي احنا اليوم نتكلم عن بعض التصرفات اللي مو بالضرورة انه تطلع منك يعني في التجمعات العائلية، يعني إذا هي كانت جمعة حتى تطيب الخواطر لا تزيد أو توغل إن صح التعبير في العتب، وإن جنحوا للسلم فاجنحوا له. يعني أنت تشوف الخصم أو الطرف الآخر، ما نريد نقول خصم، حضر ومشارككم وجاي حتى طيب الخواطر، وهذه لا توغل في العتب، وانت كذا وانت سويت وانت جبت وانت خليت وانت حجيت وانت غلطت وانت اعتديت وانت تجاوزت وانت أوكي. هو يعرف خطأه، هو يعرف خطأه، إما أن لا تحضر أبداً، لا تحضر، إذا أنت هل قد محمل لا تحضر، لا تراوي وجهك، إذا لا والله ما لداعي هل يعني التقريع الأكثر من اللازم، ما لداعي. أوكي، كل من يعرف هو بشنو أذنب وعليه نخفف. أوكي، وخلوا هاي الجمعة والناس المسؤولين عن هاي الجمعة، يعني أكو واحد ما لنا قولة جمل، مجرد دي اصلحوا ذات البين، يعني مجرد يريد الأطراف تتصالح فممكن يصرف على هذه العزومة ويجيب ويخلي ويأجل مواعيده ويضحك بوجوهكم على حسابه وحساب عائلته وغيره وغيره، فخلاص اقطعوا بعد، مو تقعد انت وجايب سلاحك وياك. وهواية مع الأسف انتهت هيك عزومات بمشكلة أكبر، لأنه هو يعني عنفص، بس هيك عنفوصة صارت بخشمة وعنفص وانتهى باي، يعني ما يصير. مثلا هذا تصرف غير لائق في بعض التجمعات. ناخذ تصرفات اخرى من حضراتكم مع اتصال. الو،
1: صباح الخير.
0: صباح النوير. صباح الورود يا اخونا الطيب محمد، شلونك؟
1: الله يخليك ابن غالي،
0: هلا بالطيب، هلا والله. شنو التصرف اللي تشوفه غير لائق بالتجمعات العائليه، سواء كانوا بعرس، بسفره، بعزومه، طلعه بالسياره، يعني هوايه ما بيهم شيء طلعهم بالسياره يتعاركون؟
1: ما له هذا الموضوع، يعني صراحه يعني صار كثره بالمجتمع. يعني مسألة إنه يصير تجمع، أثناء التجمع يصير كلام، يصير كلام، يعني مشكلة مو يعني تقول كلام، لا كلام جارح المقابل.
0: نعم،
1: أنا انتبه يعني أثناء التجمعات ورا ما تخبر يبدي القص.
0: ويلي على الغيبة،
1: يعني هاي مسألة قالك كذا بحرش لابس، شوف هاي الشوان طالعة،
0: أو ينتقدون الأكل والمكان والهذي، مع أنه هم أكلوا وشبعوا، يعني هس الواحد ما يصير يحكي،
1: يعني المكان يقعد بياني ما طول جماعة قدروني دزوا علي صارت قاعدة.
0: نعم،
1: خلاص طلعت أنا فهذا المكان يصير محترم بعد انتهى الموضوع. تعال أتكلم عن نفسه، حتى لو بدر من عندهم إساءة أو عذرا انه الاكل مو الدرجه الاولى.
0: نعم،
1: بس تبقى مساله تقدير المكان والانسان اللي قدرني.
0: طيب،
1: لا اتكلم ولا ابادر بمساله مو طيبه، فقلت بشان مساله انه يتكلمون عليه، يعني والفتره صارت عندنا قعده اصدقاء.
0: طيب،
1: من طلعنا قصه صديقنا يا بديش مو هذي شامر، احنا من جينا خلينا اكل كوم وهاي لكل من يمجد على قد اغضاء، ما كده على هاته،
0: لا اله الا الله،
1: يكفي انه قدرنا.
0: احسنت، زين،
1: بس تعرفين النفسيات مو نفسي.
0: اذا انت صاحب الدعوة، شنو التصرف اللي يخليك تندم انه عزمت هذا الشخص؟
1: والله انا كل شيء اتحمل امانة.
0: ليش تتحمل يعني؟ شنو حمال الاسية؟
1: يقعد ببيتي ويطعني؟ لا، بحيث قاعد، شوف عندنا واحد احنا عذرا المفرده قبيح جدا،
0: نعم،
1: احنا قاعدين نحكي علينا.
0: لا هذا مو قبيح، هذا صريح. اي وقح يعني، هذا وقح
1: يعني مسوين قاعدة وكذا. تعرفين احيانا يعني تعزمين المقربين هذي جدا، ما ممكن تعزمين بعيدين حيل، يعني حسب المعزة حسب الصداقة العلاقة. فهذا مين يجي لازم يحكي ما يقدر.
0: زين ليش تعزموه أخي محمد؟
1: والله أمانة يعني مثل ما ستبان أختنا ونعزها ومحترمة وعلى الراس.
0: يسلم راسك.
1: فنجيب شخص يعني الخاطر. فقلت لك يا أصدقائنا في الفلان قلت تعرفون قعدت شوية مزعجة كذا الخاطرنا عادي تحمل. فإحنا هاي مشكلة الخاطرنا قاعد نتحمل وندز عليه.
0: هي هاي الخاطرك وخاطرنا والخاطري، هي هاي الكسرة الخواطر.
1: أي
0: والله. يلا الله يجبر خواطرنا وخواطركم
1: وربي يوفقك
0: كلش نورتني ينطيك العافية أستاذ محمد. نورتني يا طيب كل التقدير. هلا والله.

بونجور، صباحكم علي برا وعلي في بيوتهم لا زالوا. صباحكم ورد وعافية. شو رأيكم بالشخص اللي يحكي عن أسرار ومشاكل العائلة قدام الجميع، يعني في التجمعات العائلية مثلا؟ أكو عبارة يلا إحنا أهل وما بيناتنا رسميات، يعني تبرر هذه التصرفات؟ لو بالعكس الأهل أولى بالاحترام، ولا شنو تقولون؟ فأكو تصرفات بصراحة ممكن مرة تعدي، يعني ممكن أوكي، مرة ثانية أنزعج، المرة الثالثة لا تتقبلها، يعني أنت لأنه هذه ممكن تسوي مشكلة بعد، أوكي؟ يعني خلاص كافي. أيضا تصرف آخر، مثلا ممكن واحد من يحضر بالتجمع العائلي، يعني مثلا عزومة حنة، عزومة عرس، عزومة سفرة، صلح، ثواب، أي شيء، يقعد بس يتأمر، يقعد بس يتأمر. أغلبها تصير أعتقد في التجمعات النسائية، هذه تقعد وحدة على أساس هي الشيخة ومرت الشيخ، يعني وهي ولا شيخ ولا ولا ولا فتشي، يعني وإن كانت مرت الشيخ المفروض تكون هي الشي يسموها السيدة الأولى بالعشيرة، يعني المفروض تكون أم الجميع، بس وحدة، يعني الله هو اللي يقيم البشر، هو خالقهم، بس وحدة ما تستحق يعني، فتشوف تبيع. طبعا هو هذا دليل الشعور بالنقص، فتقعد تتقمص دور السلطانة هيام اللي قاعدة ولازم يخدمون عليها وتدز فلانة.

0: ما أعرف إذا موجودة بالتجمعات الرجالية أيضا، يعني بالديوان مثلا بشوف سفراتكم أنتو كرجال، مرات واحد يطلع وياكم نخصة، مو أنتو أصدقاء مجموعة من أصدقاء بس أكو واحد نخصة وياكم، واحد ما أدري يعني يريد لماكوك فضائي خاص بي والطلقة إلى السماء تقول له دعينا وياك كل ما تقترب من السماء دعينا، زين دعينا أن ما ترجعنا، زين ولا تشوفنا ولا نشوفك. كتبولنا أو خابرونا وقولوا منو هذا اللي تريد تدز بمكوك فضائي إلى السماء، مخنوق منه بالأرض وتدز بمكوك فضائي وتقول له طريقك أخضر انطلق الهوى طيب. خلي نسمع حسين الشيباني. بونجور حتوني.
1: صباح الخير علي سفار وغالي، صباح الخير على المخرج والمستمعين والكادر. من الأمور اللي تخليني أتنرفز أنه جو واحد مستعجل يريد يرجع، إحنا رايحين أصدقاء ويطلع واحد من الجماعة أنا أريد أرجع، عندي موعد، عندي ما أدري شنو، عندي سالفة، يعوفنا ويروح. زين أنت علش جيت ويانا وإحنا نلتم بالسنة حسنة ناهيك على أكو شغلات ثانية، أنه مسألة العوائل هم أكو وحدة ما أريد أذكر صلة القرابة بين وبينها، بس مصيبة يعني كل ما أروح مثلا فد مكان معزومين بي أو فد مناسبة معينة، زين هي رأسا أريد أرجع وإحنا اللي جايبيها ويانا، فلا نفضل أنه لازم إحنا اللي نرجعها، فش نسوي؟ نرجع وياه شو نسوي؟ يعني خوما نعوفة واحدة هي ترجع بحجة أنه أنا عندي أرد أخذ أدوية وموعد أدوية. زين أنت ليش ما جبت الأدوية وياك؟
0: أي عافية.
1: فهاي الشغلات كلش أنا ما أحبها بالتجمعات، هي هاي يعني سبب يعني كرهي للتجمعات، أنه أشيل هم الرجعة مع الجماعة. وسلامتكم، تحياتي طبعا الغالي السحر، وتحياتي لأبو دلة، وتحياتي لكل المستمعين، وتحياتي للستبان الغالي.
0: تحياتنا كلنا لك يا حسين الغالي. كلش صح، هاي لا أريد أرجع وأريد أروح وما أعرف شنو تريد واحد يتشلب بيها مثلا، ما أعرف هو اختبار معزة تلاقيح قتت، ما أعرف شنو اسمها. يعني على العموم ناخذ اتصال بعد. بانجور.
2: بانجور ستبان الموسوي، صباح الخير.
0: صباح الورود، يا هلا.
2: حداك لا عرفتيني،
0: بالله غني لي.
2: شلون ستبان؟
0: هلا والله، من وياي؟
2: وياك حسن الزهيري. عيني ستبان شلونكم؟ صحة.
0: هلا والله. صباح يعني انت مخابرنا مره واحده استاذ حسن.
2: لا لا لا، بصماتي زين، بصماتي زين، اتصل بيكم ما حصل، لا ذاك اليوم حصلنا واليوم حصلنا.
0: يعني مو البصمات تختلف عن الاتصال اللايف، اتصال اللايف يخلينا يعني اسمعك زين. البصمة قصيرة تكون وكلام مقتضب ونحكي بسالفة.
2: الله. أذر مقبول.
0: مو حياك الله أستاذ حسن الطيب.
2: الله محيي أصلك.
0: شلون هديالة؟
2: والله ديالة بخير. البارحة كان يمنا صادق الإعلامي صادق الشمري، يعني صور قسم من المساحات الخضراء البديالة.
0: حلو حلو، تحياتنا لزميلنا.
2: قال عليكم الله هاي الخضارات اللي تستثمروها وبمشاريع يعني ابراج او مولات،
0: والله ان شاء الله
2: حافظ عليها
0: ان شاء الله. يعني بعد توجيه دولة رئيس الوزراء اللي جعل الديوانيه مدينه العراق الزراعيه، ان شاء الله تتوالى هذه المبادرات على المحافظات من بعد الديوانيه الرئيسة مره وبعدين دياله.
2: والله ستبان يعني الصراحة أنا أجي دائما البغداد من نجي، يعني دائما يعني الفرق بالأجواء يعني بالحرارة، الاحتباس الحرارة اللي عندكم البغداد مو طبيعي.

0: مو زرع ماكو،
1: سبق
0: زرع
1: قلة
0: ماكو.
1: المساحات الخضراء.
0: اي
1: اي
0: بالضبط
1: نعم سيد نعم.
0: بالضبط. زين
1: فانت حيرتينا هسه منين نبدي وياك احنا؟
0: هسه قول لي المكوك الفضائي تدز بيه منو تخلص منه؟
1: والله ست هو عزيز المشكله، والله انا من جبت طاري هذا المكوك الفضائي يعني عندي شخص عزيز وصديق من ايام الطفوله، واحنا يعني مجموعه اصدقاء 16 اشخاص فقط، خمسه وانا سادس، وما نفترق من الطفوله لليوم، دراسه سويه كل شيء كملت، بس المشكله يتزعل بس قلبه ما ينطينا بنفس الوقت ندز الكوكب الفضاء، وما نقدر يعني العزيمه اللي لما لو تصير ما نقدر ما ندعي لان زعله يعني صعب يرضى. هو عزيز علينا بس
0: يتزعل لو انتم تزعلوه.
1: لا والله
0: مرات تلحون ويا واحد، انتم مرات تلحون وياه.
1: لا والله زيد هو يتزعل شويه يعني رغم يعني العمر نفسه يا بت ليش كل طالعه كل هذه ليش يعني ليش ليش ليش تخرب المود؟ ليش تخلينا يعني نكره؟
0: شوف هذا
1: مثل الجاهل
0: اكيد برج الميزان دي. هذا والله العظيم
1: اي والله ما سالي على البرج ارسل له اليوم اقول له يا برج انت
0: هو برج الميزان
1: خصوص يعني. موضوع اللي احنا عائله وحده احنا بيت واحد هذا الشيء انا اشوفه غلط لان الانسان كل ما يكون غامض كل ما يقول لك يعني المقابل يحسب لك حساب انت من تكون ورقه مفتوحه امام الكل ويا اهل يجي يشخبط عليها يعني ما ابقت كل خصوصيه لحياتك او يعني لامورك العائليه فلازم الانسان يكون كتوم بس مو كتوم الى درجه نهائيا غامض كل شيء ما حد ما يعرف عليك ولا تكون مفتوح كتاب مفتوح بنفس الوقت يعني تكون لازم توازن الامور اللي يعني تكون مباحه ويجوز الكلام بها امام الاهل امام الاصدقاء انا ما ابي شيء يعني اشوفها بس الامور اللي تكون يعني تمس حياتك الشخصية هاي لا تقول أنا بيت واحد هذا الموضوع يعني ما له صحة
0: تمام.
1: وموضوع الثاني اللي طرحتي حضرتك بخصوص اللي دائما بالجلسات وبالتجمعات العائلية عندنا شغلة عند مشايخنا وعند عقائدنا العشائرية يعني أنت من تقعد للصلوح لازم تنسى الماضي هسه بعض الأحيان تصير يعني جلسات عشائرية بها قتل ودم وهاي من يصير فصل وقاعدة من يبدي يحكي الموضوع يقول لا تحكي بالموضوع أنت ليش قاعدت للصلح لعد
0: أحسنت بارك الله بي
1: أنت من قاعدت للصلح بعد معناها جاي تنسى الأوراق القديمة وتأخذ اللي يرضيك
0: أحسنت
1: فصلك اللي بالعرف العشائري ليش قاعدت للحق إذا أنت جاي تعاتب وجاي تفتح الدفاتر القديمة والمشاكل اللي صارت فهذه يعني تنطبق على الحياة العائلية من تنجمع العائلة وكذا أنت شخص عندك إشكال يا أما على قولة حضرتك تحضر وتنسى الماضي أو ما تحضر
0: أحسنت
1: لا تنغص الجلسة ولا تنغص اللمة الحلوة هاي
0: وتكدر القعدة
1: أنت يعني
0: أحسنت
1: أها بالضبط أنت من إجيت يعني معناها نسيت كل شيء وراك وبديت صفحة جديدة لازم
0: حي الله دياله وشيوخها ورجالها ونسائها وكل بيت في دياله الحبيبه
1: تحياتي إليك ولحضرتك والمشاهدين
0: تسلم لي
1: وللمخرج ولجميع المستمعين الراديو الرشيد والله يبارك فيك على هاي المواضيع يا
0: تسلم لي يا غالي
1: ستبان الغاليه
0: الله يعزك نورتني استاذ شكرا جزيلا
1: الله يسلمك عيني ستبان
0: حياك الله عاشرتهم كبرتهم فضلتهم على حالي على الخيانات شفتها بعد ما ثق بخيالي منين اجت صدمات قلبي من الاعزاز الغوالي راح احب نفسي الجديده والغلط ما راح اعيده قلبي لو يبقى يحبهم حتى قلبي ما اريده حتى قلبي ما اريده

0: وراجعين، خليكم متواصلين شوية وراجعين. الرشيد وياكم. إنها التاسعة بتوقيت الرشيد أف أم. حساب زناقين من المصرف الأهلي العراقي ب 2026 الجوائز صارت أكثر والفرحة أكبر. 600 ألف دينار عراقي يومياً للعشر فائزين، 6 سبائك ذهب أسبوعياً موزعة على 6 فائزين، 60 مليون دينار لكل شهر الفائز واحد، و6 سيارات BMW X1 موزعة على 6 فائزين سنوياً. أما الجائزة الكبرى فهي الحلم الحقيقي، 600 مليون دينار عراقي لفائز بنصف السنة وفائز بنهاية السنة. شو منتظر؟ زوروا أقرب فرع للمصرف الأهلي العراقي وافتح أو عزز حساب زناقين، ويمكن تكون أنت أحد الفائزين ويانا.
1: كل ألف بدينار واحد بس، حولها زين كاش الملايين المستخدمين، وعمولة التحويل صارت واحد بالألف. حول فلوسك بثواني ويا زين كاش، واسحبها من آلاف الوكلاء بالعراق. حمل تطبيق زين كاش الآن وحول فلوس الملايين المستخدمين داخل العراق.
2: لو خيرناك بين سماعة، ساعة، تلفزيون، غسالة أو ثلاجة، غالباً رح تحتار، وأني هم بدل ما أختار رح أحتار وياك على مود هاي. سامسونج هي اللي رح تختار هديتك، وانت ما عليك غير تشتري أي من هواتف جالكسي وتستمتع بأقوى وأذكى المزايا. لا تضيع الفرصة، اشتري اليوم وادخل السحب الأسبوعي على هدايا قيمة من سامسونج.
3: ويا ساندرا، صيفك ألذ وربحك أكثر. امسح رمز الكيو آر وارسل الكود عبر الواتساب لفرصة ربح جوائز فورية عديدة للدخول بالسحب على 3 سفرات من العمر و3 سيارات BMW X5. اشتري 10 آيس كريم واحصل على واحدة مجانا.
4: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟ يوصل أكيد، والربح يتضاعف والخير يزيد، كلش سهلة. كلش سهلة. إعلن على الرشيد. على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 0785500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
0: رجعنا لكم الرشيد وياكم.

0: مستمعي إذاعة الرشيد، الإذاعة أولى في العراق. رجعين لمجاتكم على 0770-04-5 واتساب ورياض جعفري ولا جعفري الجعفري والنعم يقول تحب واعتزاز للأخت العزيزة وإلى المخرج وجميع المستمع، تحياتي أخوكم رياض الجعفري الجنابي. والنعم حياك الله. وليث وحيد الدولي بعثنا فويس 19 ثانية حلو.
1: صباح العسل بابل. يا يماني سدمان بطلق بابل ما بيها ذرة عسل. منين جابنا يا صباح العسل من بابل؟
0: والله ما ادري يا اخوي يعني بابل يعني ما اعرف بابل بشنو مشتهرة، اعتقد هم بالنخيل وكذا كانت يعني هسه مشتهرة بالطسات وطبعا بطيبة اهلها وهذا بحث اخر، ولكن هسه فوتوا على بابل ايش تلقون؟ غبار، تراب، زحامات، ناس ضايجة تكسر عليك هيك بضايج، هو باوع عليك شافك جديد جاي من بغداد تكسر عليك ولي أخوي ليش؟ والله خلي أطلع قبل عوفني بحالي.

0: إلى حربي صباحك ورد، يقول صباح الخير والعافية على كل المستمعين والمستمعات. هاي للشخص الميضمشي، مثل فنجان طبعك فارغ ومهزوز كل ساعة بحلق وسوالفك مرة. الله الله، صباحك فل يا حربي. وحبيت المسبحة والكذا، عاشت إيدك. ناخذ اتصال. مرحبا. ألو، انقطع. وحيد الدليمي مرة أخرى.
1: ستبان صباح الخير مرة ثانية. بالنسبة للحلة قبل، قد ما مشهورة بالتمر يصحونها حلة الأطياب.
0: شفت
1: النخيل البيها والتمر البيها، يعني فتشي رهيب. أما بالوقت الحاضر بعض النخيل على قولت عبارة عن طسات وتراب وعجاجة قابضة،
0: وناس ضايجة تريد الدعمك وناس ضايجة تريد الدعمك حبايبي. ناخذ اتصال. بانجور.
2: يا السلام عليكم.
0: أهلا بنزيمة، شلونك؟
2: شلون ستة الغالية؟
0: هلا بالطيب. اهلا يا علي القيس.
2: والله مو جل وينادي الطلبه البارحه قسمنا يدي علي.
0: شلون
2: البارحه نادي الطلبه خسروا يدي علي؟
0: منو خسروا يدي؟ طبعا تخسرون قدام غير دياله هي.
2: والله يا شتبان انا صعد القمر نادي الطلبه.
0: اي يعني الطلبه خسرت ويا دياله؟
2: اي والله 2-1 يا ستبان.
0: والله هي الطلبة اذا تلعب ويا حيقورهم تخسر. ما ادري ايش بيهم، شجاهم الطلبة ما ادري.
2: ما ادري يا ستبان، ما اعرف والله. تمام.
0: عين
2: سنة.
0: عين الماس

0: طلت على محمد والي محمد، طقوهم بعين الطلبة. أي
1: والله تفكسي والله.
0: أي والله مع الأسف. على العموم نرجع إلى التصرفات اللي ما تعجبك مثلا بالتجمعات الرياضية اللي أنت أنت نعم. والربع مثلا تروحون تلعبون عندكم فد لعبة محلية، ما أعرف أنتوا شنو تعيشون من أجواء، بس أكو تصرفات يعني ما حبيتها، ما حلوة، زايدة. أنتوا رايحين تلعبون تستانسون.
1: تذكرين من رحنا للبصرة لعبة تحول الإمارات؟ فرحنا إحنا 14 واحد
0: زين،
1: عندنا من 14 اثنين شوية عكسوا
0: عكسوا
1: يعني يدورون على شغلات مرتاحة، يدورون كوفيات وقهاوي.
0: اي
1: فقالوا ابو حصول، قلت لهم حبيبي هاي البصرة وهذا الملعب درب التكسون حقوني. فاحنا رحنا الساعة بثلاثة طبونا بالملعب، ثلاثة ونص انا بالملعب. هم من الخمسة للسبعة بيقولوا دخلوا الملعب ايش قد مو مستحام.
0: زين
1: لسه بدينا برايهم.
0: زين
1: احنا راسا انقطعنا، قلت لهم اخذوا تاكسي في مولا احنا رايحين قبلكم.
0: يعني هذا التصرف مو متكرر ولا عارض؟ يعني صار في يوم ما، ولكن اكو تصرفات متكررة ابو حسوني، حتى نكون دقيقين في سؤال البرنامج. أكو تصرفات تتكرر غير مقبولة، شخص غثيث مثلا وياكم نخصة،
1: هو هذا أحد أنواع الغثيث يلمسه بده برايه، ويعني يفرض برايه على 14 واحد.
0: صح،
1: فهذا أكسنا عليه مسيرة ثم بعد ممنوع له يوم.
0: طيب يا ابو حسوني، يا رب الطلبه تفوز على اللعبه الجايه. لا
1: والله ما عليك
0: لا تيأس هيجي، لا تبيع صاحبك راسا.
1: صار 23 سنه مجوانه شيبت والله عمر شيب،
0: ما يخالف هسه ان شاء الله يتنفس من جديد الطلبه وتشوف شلون يبدع باذن الله تعالى. نورتني
1: ان شاء الله خير. مال امور الذهب،
0: هلا بالطيب ابو حسوني، كل التقدير.
1: مع السلامه عيوني.
0: مع السلامه. عندنا اتصال صح. الو
2: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام ورحمه الله.
2: الف رحمه على والديك على هذا الموضوع مال اليوم.
0: والديك من ويانا؟
2: الله يوفقك. احمد من بغداد.
0: استاذ احمد نورت، حياك الله.
2: الله يسلمك ورحمة الله. طبعا أنا عندي أختي كبيرة الله يحفظها، ما أعرف فضول أو شيء ما أدري، كل تجمع فاتحة عرس هاي أقول لك ليش ما تخلف ولد.
0: لا إله إلا الله.
2: أقول لك ليش ما تجيب ولد زين؟ أجيب ولد أنزل من أبو الصور بس أرجسها يشيل اسمك منو أنا خاصكي فرج نعوش يشيل اسمك يشيل اسمي يعني شنو يشيل اسمي بس عرفتها.
0: يعني هذا رزق الله، يعني حتى رب العالمين نتشرط عليه.
2: ما اعرف الا ولد، الغايه من الولد شنو بس عرفتها فيها الاثنين خلفت البنات متتلقاني
0: والله البنات والله البنات يعني اكثر تفيد اهلها والله العظيم.
2: ومع العلم هم ولدين وما جايبينها مشكله.
0: اي صح. الله يعطيك العافية.
2: قمت ما أروح، قمت ما أروح خسارة ده مكان هي موجودة في كبيرة.
0: يا عيني
2: ما أروح.
0: يا عيني.
2: جيب ولد من أنا بس أردفتهم اليوم السي يشيل اسمي، هو بيت 100 متر وبمنطقة ما بيها تبليغ. أحمل والديكم.
0: الله ينطيك العافية. والله ضحكتنا يا عيني.
2: أي يعني هو هذا الموضوع أنا أحس فضول، أحس يعني ما له داعي. أو أقول لك صار ها أخذ وشي زوج.
0: أي
2: ورا سنة هيجي يعني تأخر ما صار عندهم خلطة. أقول لك أخو فلانة زوج ليش ما جابوا جهاز؟ شو عليك شتي؟
0: لا إله إلا الله.
2: اي يعني ما اعرف هاي هذا الفضول تلم معلومات دور علوم
0: زين. شنو كان المنظم على صبرك عليها يعني
2: اختي سفيرة شو اسوي لها؟
0: اي عاشت ايدك
2: شو اسوي لها؟ شمرها من الجبل؟
0: لا يا قلبي الله يحفظها ان شاء الله.
2: الله يسلمك. هي بالمناسبه طبعا هي مو من باب يعني هي امانه الله،
0: لا هي على سجيتها على سجيتها. اي
2: بس مو هيك مو هيك، اكو مواضيع مثلا يعني اقول لك عجب ما صار عندهم بين السخلفه زعلان ايش علي.
0: حبيبتي خاله والله انت. اي
2: والله زين مرتك ما تدري ما ليش ما عرف خلفه. يلا بالله قلت راح اكلم كاميرا بالغرفه من الصوت حتى نفسي مشهدهم.
0: الله ان شاء الله يحفظها. وهي على نيتها على سجيتها يعني
2: كلش على نيتها.
0: اي الله يحفظها ان شاء الله.
2: حتى مرات اروح زياره او شيء تعرفين بالزياره ناخذ الاقلاصات السفري والمواعين السفري وهاي يعني كل واحد ياخذ قزاز وما ادري شنو لا لا بس الجدوره مو يعني الجدوره الطبيعيه مالتنا هي لا اي متعلمات على السفري يا ابو غير زياره شلون يعني.
0: تحياتي إلها أمانة الله وسلامي للأهل.
2: وهذا كله راح أتريد جنر عند الأدكار.
0: حبيبتي يلا وننتظر اتصالك مرة أخرى يا عيني.
2: الله يحفظك.
0: نورتني أستاذ أحمد الطيب. الله يسعدك. شكرا. باي باي. فعلا أحبابي أكو إنسان على سجيته يعني هو ما يقصد يكون مثلا لزج، ما يقصد يكون يعني نخصة، بس هو طبعه هيك يعني شو تسوي له. زين انتو شو رأيكم واحد يقعد انت خال ما لذ وطاب بدل ما يصلي على النبي وكذا يقول لك يا لو شايف عزومة بيت فلان ايش سوى. ويبدي يقارن أمور بيت فلان من غير يعني جو أساسا. زين يعني أو مثلا يجي واحد أني هذا الأكل كله ما أكله فأنت تضطر تدزله ممكن أكل جديد أو تطبخ له أو يعني أكو شخص تحس بالعزومات يختبر صبرك. والله والله العظيم حيث يجي أقعد كملي خالص. يلا خالص كملي. بودك هيك يعني تكتفي ولا هذا اللاصق زين بلاستر على الحلق وإديها هيك وتخليها بالغرفة وتخلي الأكل ما لذة وطاب قدامها وتسد الغرفة عليها بحيث هي ما تريد تأكل ما تقدر تأكل ما تقدر تحكي ما تقدر تتحرك. اي والله أكو أشخاص يختبرون صبرك بالحياة فأنت عليك شون تتعامل مع هذا الموضوع حتى البقية ما يأخذون على خواطرهم أو يتعكر الجو أو إلى آخره من الأمور. لا والأحلى من هذا كله شنو؟ وين يقعد؟ وين؟ يقعد بصفك يقعد بصفك وتعال لازم تحكي له كل شيء ويسألك أسئلة ما أنزل الله بها من سلطان. زين هذا بيش وذاك بيش وذاك ايش صار منه وهاي ليش هيك صار بيها وما أعرف شنو يعني أمور ما تخص القعدة كلها ما تخص القعدة كلها. على العموم حسن يقول ستبان ألف مبروك فوز نادي ديالة على نادي الطلبة اللي استطاع بأقل من 5 دقائق قلب النتيجة من تأخر بهدف إلى تقدم بهدفين مقابل هدف لنادي الطلبة. هارد لك لجميع الطلابيين. وترى نادي ديالة بآخر 3 مواسم تعاقداته أكثر من ممتازة ونتائج ممتازة. هاي ديالة يا أبا يا عمي زحني قلنا بالعافية.
3: أخوكم مصطفى الباشا.
0: صباح الفل والطاقة الإيجابية وبداية أسبوع حافل بالإنجازات إن شاء الله وبالتوفيق أستاذ مصطفى نورتني. أحمد سعد صباح الخير ستبان عليكم وعلى المستمعين. صباح الخير يا عراق. أهلا أهلا لومي بونجور بالشوكولا وسام وبان يتجاهل الآخرين، وها يتجاهل الآخرين

وينشغل بالهاتف. هذا وينشغل بالهاتف. هذا انت عازمه ويعني مستقبله وقاعد انت منتظر عزومه يزن تليفونه، او الضحك استهزاء على شخص. هذا شيء ايضا يخرب المجتمعات العائليه. نقطه ما احسنتي لوم. احبابي المزاح الزاد، هذا بيانة زايدة مثلاً. هذه أوكي بينك وبين صديقك وبين ابن عمك بينك وبين زوج بينك وبين أخوك، بس لا تخلي الموضوع يتصدر للتجمعات العائلية. تصدر يعني على سبيل المثال أنت تناديها فد منادى بالبيت، يعني أنه هي مثلاً ما أسماري تأتي للمرأة بس نسميها فد اسم البيت، يعني تضحكون عليها أو مش عليها مثلاً بالبيت. لا تصير أمام نساء حمويها مثلاً تشدينهم والقرائب والصيحة تعاي هاي الفلانشي، يعني هذا دل على شيء، دل على صغر مع احترامي ولا أسفة. أو مثلاً صقك وياك قاعدين في تجمع مثلاً وصار فتشي الميز زايدة بينك وبينه، قدروها للناس جدد القاعدين، ممكن رجال جدد عزومين آخرين فيستهجنون التصرف مثلاً، يوصل إلى تنابز بالألقاب وكلمات بذيئة، هذاك يأخذ الغيرة على نفسه، ما يسمح لك يقول لك أدب اسكت لا تحكي هيك، ويطور الموضوع وتنقض السالفة كلها. وشوف لكل مقام مقال، والإمام علي أمير المؤمنين يقول صلى الله عليه يقول كثرة المزح تسقط الهيبة. صدق أمير المؤمنين. أنت قد ما مرات واحد يقول لك يا بد اسكت، قلت استشبال راديو الصبح أو مثلا القاعدة كلها أنت لا وتحك وتشاقة وصنف على هذا وصنف على هاي وما أعرف شنو، وتخوض بعض الناس وتجينا ما تسكت، يردون يسك ما تسكت، ما له داعي تسقط هيبتك. هذا الموضوع شقد حلو، خصوصا الرجال، يعني شقد حلو الرجال يكون ثقيل وزن، يعني أوكي يكون مرح بعض الأحيان صاحب نكتة، بس في وقتها مو على طول. انت قرقوز لو رجل قرقوز قوز كلش غلط. هذا اللي يتمضحك ويا النسوان وعينه منه ومنه بقبل ضحك بوجهه او يفتح مواضيع ويا وعلى اساس هو ظريف، على اساس هو فرفوش. زين فرفوشي فيفرش وياهم بل تقبل علي تنجب بي. فهذا أبوز بعد يعني النساء شو يعني ما عدها بريك والله. كلش عادت يوم كأنه بنت وياها مون عليهم، يعني أنا استهجب التصرفات أشوفها يجي وضرب الرجال على كتفه وابتي عمي خاف من مرتي قدام شبيك سندس احترامي طبعا للي اسمائهم سندس، بس يعني اوفر ثقل حلو الرجال ولا اوكي يبي روح هديت حسين جسمي.

0: هلا والله، صباح التالي والراحة عليكم مستمع راديو الرشيد في المكان. تاتنا الحبايبنا خارج العراق وين ما كنتوا، حيكم إذا كنتوا تسمعونا على سلايت أو على مواقعنا الإلكترونية أو على الأبليكيشن ومحملية على نظام الآي أو إس أو الأندرويد باللغة الإنجليزية الرشيد إف إم. عاشق الهدوء، صباح الخير والعافية ست طيبة، تحياتي لجميع المستمعين طيبين، أسأل الله العظيم أن يجعلكم مليء السعادة والرزق. ستمان، ليش تحكين برج الميزان عاشق الهدوء؟ والله يعني ما أحكي على الميزان، يعني على كل ميزان، بس أنا ما رأيت ميزان بصراحة، ما أعرف يعني. أنا رأيت برج الميزان أنه هو هوائي لي، بس ما شفت يلائمني، يعني خصوصا الأنثى الميزان، ما يعني أنا يهم كلش حبايب. أوكي، جوزاني غلط، يعني جوز الجوزاء، يعني هو مشر والله، يعني ممكن أحد يفهم. أبو دلة، صباح الخير يا أبو، بعث لنا فويس.
1: يا داني يا الناس، خليني بمراري وروحي،
0: الله
1: شداري جرح جرحين، أنا مية رحمة جروح منين.

0: مثلا المراجعه المستشفى او الدكتور دائما تلقين النساء اكثر من الرجال بالمراجعات بالمراكز الصحيه او المستشفيات. يعني تلقين الساعه بالسته تلقين القاعه مقطعه وكل اثنين ثلاثه يحكون بموضوع عائلي، لو موضوع خاص بالجنة والعمة، لو موضوع عن الأمراض النسائية، وصوت عالي. المشكلة بصوت عالي، لأن يعني احنا شنو دخلنا؟ دخلنا حتى نسمع عيد المواضيع. أتحول أقعد بغير مكان نفس الحالة، أتحول بغير مكان نفس الحالة. زين أدري يعني أنت ما تلقى المكانات تفرفضان بها إلا بالمستشفى.
1: شكرا لك أبو سيف الغالي، ألف تحية وألف سلام إلى سليم الجعفري. إحنا شنو عدنا الساعة هسه شقد؟ 9:30. نروح بريك ونرجع نكمل بانجور للساعة 10.
2: شوية وراجعين، خليكم متواصلين. شوية وراجعين. الرشيد وياكم. الساعة الآن 9:30 بتوقيت الرشيد اف ام.
3: لو خيرناك بين سماعة، ساعة، تلفزيون، غسالة أو ثلاجة، غالباً رح تحتار، وأني هم بدل ما أختار رح أحتار وياك على مود. هاي سامسونج هي اللي رح تختار هديتك، وانت ما عليك غير تشتري أي من هواتف جالكسي وتستمتع بأقوى وأذكى المزايا. لا تضيع الفرصة، اشتري اليوم وادخل السحب الأسبوعي على هدايا قيمة من سامسونج.
2: رجعنا لكم الرشيد وياكم.

رشيد اف ام المود مودك. اهلا اهلا من جديد احبابي، بانجور على راديو الرشيد مع بان ووسام، وعوده الى المسجات. الباشق يقول كل انسان يمر بفتره لا يطيق مكالمه احد، لا يجاوب الا بكلمه، ينجرح على شيء تافه، حساس جدا، عيناه تذرف في اي وقت، فالتمسوا له عذرا حين لا ترونه بالوجه الذي تعودتم عليه، فللنفس آفاق ووديان، ولعله في واد غير واديكم، ولعل صدره يحوي ما لا يستطيع البوح به. كلش صح، بس هيجي إنسان أحبابي إذا مريت، إن شاء الله ما تمرون بهذه الحالة، يعني انعزل على نفسك، لا تكدر البقية اللي وياك بالبيت مثلا، أو اطلع تونس، ولو أنت ما راح تقدر يمكن، بس يعني خلي هذه لا تصدر للبيت. تمام. أبو عبد الله الغالي، صباح الخير.

0: السلام عليكم، صباح الخير ست مان طيبة
1: صباح الورد.
0: جميلة الخلوقة الراقية المؤدبة المهذبة. صباح الخير الطيب أستاذ وسام العلم الطيب، الله يحفظك يا رب. صباح الخير مستمعي راديو الرشيد، استمتعوا مع الست الطيبة ست مان، ربي يحفظها إنه ويديمها. ونقول أسبوع خير إن شاء الله على العراقيين وعلى أمة الإسلام يا رب العالمين. يا الله يا الله يا الله،
1: آمين يا رب العالمين. أبو عبد الله أعتز بحضرتك وبكلماتك، يا عيني صباحك فل وعافية، وإن شاء الله تكون بخير وسلامة. إن شاء الله تستأنس كذلك مع بانجور وتكون مسرور الخاطر اليوم وكل يوم يا عيني أنت والمستمعين. ألف تحية لك يا أبو عبد الله المحترم. أبو محمد يقول صباح الخير، تحياتي لكم ومحبتي، أحلى برنامج بالتاريخ. تحيات وليد القرطاني مندوب المنصور أبو ماريا، ما عنده سايق خطية. تحياتي لك يا عيني، والله والنعم منك ومنه، شكرا لإشادتك ويلا حلوة الفزعة. أبو مصطفى صباح الورد والفل والياسمين، الطلتك ستبان الوردة، صباح الخيرات والمسرات للمخرج الراقي والمستمعين الغوالي، هلا بالغالي. بعث لنا حكمة أيضا تقول محبة الناس ليست بالحسب والنسب ولا بالمال والذهب، إنما بالتربية والأدب والأخلاق. إيه هاي منو هيجي هسه يفكر يعني بهالتفكير؟ طبعا أكو، بس مع الأسف عمم بالفترة الأخيرة، يعني أنه اللي عنده هو هذا الأقرب. ما أدري هم صح إحنا غلط، إحنا غلط هم صح. شو تقول برج الدلو؟ علي محمد يقول صباح النور والعسل من بابل، مصر ومصر انه اكو نور وعسل ببابل. خفضني بنات توأم. نور وعسل، والله ان شاء الله منوره بهلها بابل، واسال الله ان تحظى بعنايه تستحقها من الحكومه باذن الله تعالى، يعني مدينه. تحياتي لك يا علي. الاستاذ ناصر امين، ستبان الموسوي المحترمة، صباح الخير عليك وعلى المخرج وسام ماجد المحترم، سكر الصباح، أكيد راح يكون يومكم حلو لأن اليوم عيد ميلادي. تحياتي أبو هيلين من جماعة ست عبير إياد عبد الأمير البياتي، من جماعة ست عبير إياد عبد الأمير البياتي. صباح الفل عليك طبعا، وأهلا وسهلا بيك، وهابي بيرداي تو يو، وإن شاء الله العمر كله. وتحياتنا البيرو المشتاقي لها حبيبتي أم في، يعني جماعتها جماعتي، وإن شاء الله يا ربي العمر الجاي كل سعادة وموفقية، وتتحقق لك هواية أمور تحبها ما تحققت قبل، ولأنك من جماعة عبورة إلك أحلى أغنية هدية من بانجور.

لا تشعل سنينك ولا هم يحزنون، فشعل السبلت بس. بس هذا اللي نريد، بس هاي كفيلكم الله أضوية ما نريد المعرف شنو حارة، وريد سبلت بس تشعلونا. تحية لأبو هيلين وتتدلل والله. محمد كاظم اللامي من ميسان، طاب صباحكم بالخير والعافية، طيب الله خاطرك ويا هلا. لومي حبي بان نقطة إضافية، نقد تربية الأطفال ومقارنة مما يؤذي مشاعر الأم والأب. صح، هذا أنا ابني هيك أسوي له، وليش بنتك هيك، وليش ابنك هيك، وما أعرف شنو، وهي تدروش يسوي لبنها بالبيت حتى تعض أصابعها. يعني بيع المثاليات أمام الآخرين، تقمص دور الطبقة اللي ما حدش يكلمني، وتش قعدي ولج وتش سبيج، لا إله إلا الله.

0: هي غير تقعد ام البازة، غير بازة تتلبسين بالبيت.
1: والله هاي قبل هسه ما يلبسون بازة.
0: اي انتهى زمن البازة. البازة مو باردة، البازة حارة الدفي. الكدري والكشمير باردات. اي هذني ذني اللي ما ينتهي سوقهن يعني يستمرن. اي النساء يلبسوها لانه باردة. وجتي زمن من السنوات التسعينات، ها تعالوا لزوجكم انتوا مو كنتوا تفصلون قمصان كدري وهاي وكشمير؟ والله العظيم والله كانوا يفصلوها. وبكلكم وانتوا قلتوا ربكم والله حتى تعجبونه.

الله، أيام المطرب ضياء حسين وغيره رحمة الله عليه. كابتونة يمكن كابتن لبنى. I think so. لا لا لا لا لا، بس قل لي حضرتك يا كابتن. صباح الخير ستبان، كيف الحال؟ إن شاء الله تكونين بخير، تحياتي لكم أنت وأخونا المخرج. وإي والله حيل حارة، حارة حيل. كلش. شقد إذا أنت بالسيارة شقد درجة الحرارة يمك؟ اكتب لي. أوكي؟ شون؟ احكي بالهاي. ها عيني؟ يلا، بما أنه يعني إن شاء الله خلصت المسيجات، أهلا بكم جميعا في آخر العناوين الصباحية المطبوعة الصبح، كلش تازة وحارة. في دنشم ريحة الأخبار المطبوخة بالتنور العراقي في عالم عراقي.

أولا معنا صفحة الصفحة الأولى من صحيفة الصباح الرسمية، تريليون دينار لإعمار الديوانية. بس كانت تريد تريليون بس، يعني ايش قد تريليون؟ كم مليار؟ 1000 مليار يا دوب. تستاهل والله، إن شاء الله خطوة مباركة. صيانة 30,000 ميجاوات وشراء 37,000 وتشريعات لاستثمار الغاز والطاقة الشمسية، خريطة طريق لمضاعفة إنتاج الكهرباء. الناطق باسم لمضاعفة إنتاج الكهرباء، الناطق باسم القائد العام يجدد تأكيده لا تأجيل لموعد 30 أيلول، وانسحاب التحالف يفتح الباب لتوحيد القرار الأمني. افتتاح مكاتب لمواقع التواصل في العراق، وستضاعف الغرامات بحق متجاهلي شروط السلامة. الدفاع المدني إغلاق 900 مبنى تجاري مخالف. تصاميم حضرية للمناطق العشوائية في بغداد. وفي الصفحات الداخلية من الصباح نطالع: البرلمان يتجه لتشريع السكن الأول والغاز المصاحب. الخدمات النيابية تتحرك لإضافة مشاريع جديدة إلى موازنة 2027. السيد الحكيم والعامري يؤكدان دعم حكومة الزيدي، وخطط جديدة لزيادة الصادرات النفطية. إعفاء مدراء جديدة لزيادة الصادرات النفطية. إعفاء مدراء الكهرباء غير المطابقين للوصف الوظيفي، وتوجه حكومي لافتتاح مكاتب لمواقع التواصل في العراق. أيضا الناطق باسم القائد العام يجدد تأكيده لا تأجيل لموعد 30 أيلول. في صفحات أخرى من الصباح وتحديدا صفحة محافظات: دعوة الشركات لاستثمار النفط والمصافي في نينوى. الأزمة المالية تهدد مستشفيات النجف. إنجاز 95% من مستشفى وارث الأنبياء في السماوة. أيضا خطة أو خطة مشاريع خدمية في قضاء البدير. اعتماد التصاميم النهائية لثلاث

جدولة لإقامة 28 معرضاً مؤجلاً من 2026 في محليات أيضاً المباشرة قريباً بمشروع التحول الرقمي في دوائر العدل وبرامج لتطوير الشبكات الرقمية والأمن السيبراني و3745 مقعداً للدراسات الأولية بجامعة النهرين سيتم تجهيزها ضمن المدة المحددة. التربية النيابية تواكب عملية توزيع الكتب المدرسية. في صفحة عربي ودولي أكدت أن السيادة على مضيق هرمز لا تحسم بتغريدة. طهران لم نقرر بعد استئناف المفاوضات. كوريا الجنوبية تقترح على الشمالية إنهاء الحرب. البرهان عودة الدعم السريع للسلطة مرفوضة. قوات الاحتلال نفذت مجزرة في بلدة أنصار الجنوبية. القيادات اللبنانية تحذر من تقويض الاستقرار. ننتقل معكم مستمعينا من الصباح إلى صحيفة المشرق وفيها نطالع.

في المشرق وعلى صفحتها الأولى توجه برلماني لتعديل سلم رواتب الموظفين. النعمان أسست مرحلة جديدة من الاستقرار الأمني، 100 يوم على حكومة الزيدي، إصرار على الإصلاح وحصر السلاح. المالية النيابية تؤكد بدء إعداد موازنة 2027. كيف يتساوى الشهيد مع قاتله؟ تحرك نيابي لمنع الصرف العشوائي لرواتب الشهداء. 90 كيلوغرام من الحشيش تفاصيل أول عملية نوعية في المياه العراقية. الإطاحة بثلاثة إرهابيين وضبط كتس عتاد لداعش في ديالى والأنبار. توقعات بانخفاض درجة الحرارة في العراق بدءا من الثلاثاء. يا الله، خلية الصقور لتقبض على 446 مطلوبا، وأربعة ملايين تكفي مطالبات شعبية لخفض رواتب النواب. في الصفحات الداخلية من المشرق نطالع: محافظ بغداد: وضعنا خطة متكاملة لموسم الشتاء ومعالجة ملف الخدمات في قضاء الحسينية. وزير المالية يترأس اجتماعاً لإقرار مسودة موازنة البرامج والأداء، ويشدد على مضاعفة الجهود لاستكمالها. تحديث جوي: رياح رطبة وأجواء مرهقة في جنوب العراق. وزير النفط يزور شركة ناقلات النفط العراقية، وأيضا انخفاض بنسبة 70% من يقتل أسماك العراق. مدير عام مدينة الطب يتابع سير العمل في المركز العراقي الكوري. سرعة وكفاءة: الأسطول الأخضر ينجز نقل 3500 طن من الحنطة. محافظ ميسان يفتتح مشروع محطتي التحويل في منطقة المعيل ضمن قضاء الكحلاء. ومديرية العيادات الطبية الشعبية في ميسان تقوم بزيارة إلى العيادة الثالثة لمتابعة العمل. نكتفي بهذا القدر من العناوين الصباحية مستمعينا، وكذلك انتهى بانجور اليوم. على أمل لقائكم غدا إن شاء الله بعد 7:30 صباحا بدقيقة أو دقيقتين. كونوا بانتظار بان المسوي في الميكروفون ووسام ماجد في المكسر. هنا دائما راديو الرشيد.

0: شوية وراجعين، خليكم متواصلين. شوية وراجعين. الرشيد وياكم.
1: إنها العاشرة بتوقيت الرشيد أف أم.
2: ويا ساندرا، صيفك ألذ وربحك أكثر. امسح رمز الكيو آر وارسل الكود عبر الواتساب لفرصة ربح جوائز فورية عديدة للدخول بالسحب على 3 سفرات من العمر وثلاث سيارات BMW X5. اشتري 10 آيس كريم واحصل على 1 مجانا.
3: لو خيرناك بين سماعة، ساعة، تلفزيون، غسالة أو ثلاجة، غالباً رح تحتار، وأني هم بدل ما أختار رح أحتار وياك على مود هاي. سامسونج هي اللي رح تختار هديتك، وانت ما عليك غير تشتري أي من هواتف جالكسي وتستمتع بأقوى وأذكى المزايا. لا تضيع الفرصة، اشتري اليوم وادخل السحب الأسبوعي على هدايا قيمة من سامسونج.
4: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟
5: يوصل أكيد،
4: والربح يتضاعف والخير يزيد. كلش سهلة،
5: كلش سهلة.
4: أعلن.
5: أعلن. أعلن
4: على الرشيد.
5: على الرشيد.
4: للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل، اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
0: رجعنا لكم، رجعنا لكم الرشيد وياكم. يوم طويل بزحام وبمعاملات وبناس ما تعرف السوق.
6: اصحى سيارتك وتوكل يلا، هذا الحكي الزايد عوفه.
0: أما الحكي الزايد يراد يسولف ويا أحد.
7: ساعدوني.
0: البرنامج على الطريق تحس روحك قاعد تحكي ويا ناس حقيقية ومواضيع جدلية.
8: المواضيع الجدلية والناس الحقيقية من الأحد للخميس ساعة 3 الظهر وياي أنا سلطان. برنامج على الطريق، أنتظركم. ويا ويل اللي تأخر.
9: أنت الكبير
10: يا بعد، روح
9: هنيان نبيك.
10: الله يحفظك.
9: متمشي وياني.

الصوت اللي تحبه صار أقرب. إذاعة الرشيد اليوم معاك وين ما تروح. حمل تطبيق الرشيد FM الجديد واسمع برامجك المفضلة وآخر الأخبار وأحدث الأغاني بجودة أوضح وتجربة أسهل. التطبيق متوفر على جوجل بلاي والأب ستور باللغة الإنجليزية الرشيد FM. إذاعة الرشيد. هاي الأغنية إليك، اسمع واستمتع.

موجز الأنباء من رشيد أفهم، أهلا بكم. الزيلي يوجه بتقدير الحاجة للإخلاء والاستقدام الطبي لجرح القوات الأمنية والحشد الشعبي مستشار الأمن القومي لمسعود بهرزاني. الحكومة حريصة على الحفاظ على أمن واستقرار الإقليم وجميع المدن. القضاء ضبط 20 مليون دولار واسترداد 60 كيلوغرام من الذهب في قضية عدنان الجميلي. احتكاك مع الشغب وقنابل صوتية. تظاهر لذوي المهن الصحية للمطالبة بالتعيين أمام وزارة الصحة ببغداد. مرصد بيئي يحذر من خطر النفايات الطبية في العراق تصل إلى 40 طنا يوميا. وزير الكهرباء يقرر إعفاء المدراء غير المطابقين للوصف الوظيفي. اعتقال 7 أشخاص اعتدوا على حماية مشفى للظيلية بسبب وفاة أحد أقاربهم. إيران على ترامب الاهتمام بسلامته بدلا من التهديدات بشأن هرمز. ألمانيا تلغي لجوء آلاف السوريين. طقس العراق صحو حار والبصرة تسجل 51 درجة مئوية يوم غد. لمزيد من الأخبار زوروا موقعنا الإلكتروني الرشيدميديا.com وعلى صفحتنا في الفيسبوك راديو الرشيد من بغداد. شكرا المتابعة، في أمان الله.

0: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟
1: يوصل أكيد
0: والربح يتضاعف والخير يزيد، كلش سهلة.
1: كلش سهلة.
0: أعلن.
1: أعلن. أعلن.
0: على الرشيد.
1: على الرشيد.
0: للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
2: رجعنا لكم الرشيد وياكم. كل واحد بينا مرات يخطي ومرات يصيب، وبوسط زحمة الحياة نحتاج اللي يقدر يخلي إيده على هذا الجرح.
3: هذا مصير لتشارة يبقى على سوالفوي وإي مقتله.
2: كل مستمعي
3: هذا مصير لتشارة يبقى على سوالفوي وإي مقتله.
2: كل مستمعي خابرنا عنده قصة بحياته، بيهم وشايل هموم الدنيا على ظهره، وبيهم الفرحان بهاي الحياة.
4: أنت تعرف أني كم موتة أموت كل يوم بين ما تروح وترجع.
2: راح نسولف ونحكي بأغلب حالات المجتمع.
5: أنا نوبات أقول له بطل مخلف عقارب ولا مخلف ذول التسويلات.
2: نصف القمر معي أنا مهيم الأبيض والمخرج

0: شوية وراجعين، خليكم متواصلين. شوية وراجعين. الرشيد وياكم.
1: إنها الثانية عشر بتوقيت الرشيد أف أم. نشرة الأخبار من الرشيد أف أم.

18 بتوقيت بغداد، أهلا بكم إلى نشرة إخبارية من رشيد أفهم، نبدأها معا بأهم العناوين. الزيدي يوجه بتقدير الحاجة للإخلاء والاستخدام الطبي لجرح القوات الأمنية والحشد الشعبية. القضاء ضبط 20 مليون دولار واسترداد 60 كيلوغرام من الذهب في قضية عدنان الجميدي. إيران على ترامب الاهتمام بسلامته بدلا من التهديدات بشأن هرمز. ذكرت وزارة الصحة في بيان أن رئيس مجلس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة علي فلاح الزيدي وجه بمتابعة حالات العلاج وتقدير الحاجة للإخلاء والاستخدام الطبي للجرحى من صنوف القوات والحشد الشعبي كافة لحين تماثلهم للشفاء التام، تقديرا لتضحياتهم ومواقفهم البطولية دفاعا عن العراق. وأكدت الوزارة استمرارها في تقديم الخدمات التشخيصية والعلاجية والتأهيلية لمختلف صنوف القوات المسلحة والحشد الشعبي ومشاركة جميع مؤسساتها ومنتسبيها في هذا الواجب الوطني. قال قاضي تحقيق محكمة جنايات مكافحة الفساد المركزية في بيان أنه بالتنسيق مع أقليم كردستان تم ضبط مبلغ 20 مليون دولار و340 ألف دولار أمريكي و200 مليون دينار عراقي، فضلا عن استرداد 60 كيلوغرام من الذهب وضبط 7 سيارات، وذلك في قضية وكيل وزارة النفط لشؤون التصفية المتهم الموقوف عدنان الجميدي والأطراف المتورطة معه. وأكد استمرار التحقيقات وملاحقة المتورطين الآخرين وصولا إلى استكمال الإجراءات القانونية بحقهم. ذكر المكتب الإعلامي لمستشار الأمن القومي في بيان أن مستشار الأمن القومي قاسم العبودي التقى في أربيل رئيس الحزب الديمقراطي الكردستاني مسعود بارزاني، وشهد اللقاء بحسب البيان بحث استمرار التنسيق والتعاون بين الحكومة الاتحادية وإقليم كردستان في مجالات ضبط الحدود والحفاظ على الأمن والاستقرار وتعزيز التعاون الأمني وتبادل المعلومات فيما يتعلق بمنع التهريب ومكافحة الإرهاب. أكد العبودي خلال اللقاء حرص الحكومة الاتحادية على بذل أقصى الجهود للحفاظ على أمن واستقرار الإقليم وجميع مدن العراق. انطلقت تظاهرة لذوي المهن الصحية والطبية صباح اليوم أمام وزارة الصحة في العاصمة بغداد للمطالبة بالتعيين. وقال مصدر أمني أن التظاهرة شهدت احتكاكا بين المتظاهرين وقوات مكافحة الشغب، وأشار إلى إطلاق قنبلتين صوتيتين في محاولة لتفريق المتظاهرين، مشيرا إلى قطع تقاطع باب المعظم أمام حركة السيارات نتيجة التظاهرة. أخيرا، قال رئيس لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في البرلمان الإيراني إبراهيم عزيزي أنه يتعين على الرئيس الأمريكي دونالد ترامب القلق بشأن سلامته بدلا من التهديد المستمر بشأن مضيق هرمز. جاء ذلك في تدوينة على منصة إكس الأمريكي علق فيها

على تصريحات ترامب الذي قال إنه سيعلن قريباً مضيق هرمز أرضاً أمريكية. ختام هذه النشرة تذكير بعناوينها. الزيدي يوجه بتقدير الحاجة للإخلاء والاستقدام الطبي لجرح القوة الأمنية والحشد الشعبي. القضاء ضبط 20 مليون دولار واسترداد 60 كيلوغرام من الذهب في قضية عدنان الجويلي. إيران على ترامب الاهتمام بسلامته بدلا من التهديد بشأن هرمز. لمزيد من الأخبار زوروا موقعنا الإلكتروني الرشيدميديا.com وعلى صفحتنا في الفيسبوك راديو الرشيد من بغداد. شكرا المتابعة، في رعاية الله.

0: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟ يوصل أكيد. والربح يتضاعف والخير يزيد، كلش سهلة. كلش سهلة. إعلن. إعلن. إعلن. على الرشيد. على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
1: رجعنا لكم الرشيد وياكم.

0: الصوت اللي تحبه صار أقرب. إذاعة الرشيد اليوم معاك وين ما تروح. حمل تطبيق الرشيد FM الجديد واسمع برامجك المفضلة وآخر الأخبار وأحدث الأغاني بجودة أوضح وتجربة أسهل. التطبيق متوفر على جوجل بلاي والأب ستور باللغة الإنجليزية الرشيد FM. إذاعة الرشيد،
1: أجمل الأغاني والبرامج على الرشيد FM.

0: شوية وراجعين، خليكم متواصلين. شوية وراجعين. الرشيد وياكم. الساعة الآن 12:30 بتوقيت الرشيد اف ام.
1: ويا ساندرا، صيفك ألذ وربحك أكثر. امسح رمز الكيو آر وارسل الكود عبر الواتساب لفرصة ربح جوائز فورية عديدة للدخول بالسحب على 3 سفرات من العمر وثلاث سيارات بي ام دبليو اكس 5. اشتري 10 آيس كريم واحصل على واحدة مجانا.
0: رجعنا لكم. الرشيد وياكم. يوم طويل بزحام وبي معاملات وبي ناس ما تعرف السوق.
2: هذا الحج الزايد عوفه.
0: أما الحج الزايد يراد يسولف ويا أحد.
3: ساعدوني.
0: تبدي؟ البرنامج على الطريق تحس روحك قاعد تحكي ويا ناس حقيقية ومواضيع جدلية.
4: المواضيع الجدلية والناس الحقيقية من الأحد للخميس ساعة 3 الظهر وياي أنا سلطان. برنامج على الطريق أنتظركم. ويا ويل اللي تأخر.
5: أنت الكبير
6: يا بعد روح
5: وهنيان نبيك.
6: الله يحفظك.
5: نكتب شو يعني.

0: جديد جديد جديد على الرشيد اف ام.
1: اسمع اغنيتي الجديده على راديو الرشيد. تحياتي اخوكم محمد عبد الجبار.
0: جديد.

بخت حسيت اني من زمان فيكي فوت فكرت اقولك والحقيقة اتكسف.

موجز الأنباء من الرشيد أف أم، أهلا بكم. أزيد يؤكد أهمية مواصلة العمل المشترك لترسيخ الشراكة بالوطن والحفاظ على وحدة العراق وسيادته. مستشار الأمن القومي لمسعود برزاني، الحكومة حريصة على الحفاظ على أمن واستقرار الإقليم وجميع المدن. القضاء ضبط 20 مليون دولار واسترداد 60 كيلوغرام من الذهب في قضية عدنان الجميدي. النزاهة ضبط قرابة 9 مليارات دينار وسبعة سبائك بمنزل وكيل وزارة أو وزير الكهرباء لشؤون النقد والتوزيع. احتكاك مع الشغب وقنابل صوتية، تظاهرة لذوي المهن الصحية للمطالبة بالتعيين أمام وزارة الصحة ببغداد. وزير الكهرباء يقرر إعفاء المدراء غير المطابقين للوصف الوظيفي. اعتقال 7 أشخاص اعتدوا على حماية مشفى الفضيلية بسبب وفاة أحد أقاربهم. إيران على ترامب الاهتمام بسلامته بدلا من التهديدات بشأن هرمز. ألمانيا تلغي لجوء آلاف السوريين. طقس العراق صحو حار والبصرة تسجل 51 درجة مئوية يوم غد. لمزيد من الأخبار زروا موقعنا الإلكتروني الرشيدميديا.com أو على صفحتنا في الفيسبوك راديو الرشيد من بغداد. شكرا متابعة، في أمان الله.

0: حساب زناجين من المصرف الأهلي العراقي. ب 2026 الجوائز صارت أكثر والفرحة أكبر. 600 ألف دينار عراقي يومياً للعشر فائزين. 6 سبائك ذهب أسبوعياً موزعة على 6 فائزين. 60 مليون دينار الكل شهر الفائز واحد. وست سيارات BMW X1 موزعة على 6 فائزين سنوياً. أما الجائزة الكبرى فهي الحلم الحقيقي، 600 مليون دينار عراقي لفائز بنصف السنة وفائز بنهاية السنة. ش منتظر؟ زوروا أقرب فرع للمصرف الأهلي العراقي وافتح أو عزز حساب زناجين، ويمكن تكون أنت أحد الفائزين ويانا.
1: ويا ساندرا، صيفك ألذ وربحك أكثر. امسح رمز الكيو آر وارسل الكود عبر الواتساب لفرصة ربح جوائز فورية عديدة للدخول بالسحب على 3 سفرات من العمر و 3 سيارات BMW X5. اشتري 10 آيس كريم واحصل على واحدة مجانا.
2: كل ألف بدينار واحد بس، حولها زين كاش الملايين المستخدمين، وعمولة التحويل صارت واحد بالألف. حول فلوسك بثواني ويا زين كاش، واسحبها من آلاف الوكلاء بالعراق. حمل تطبيق زين كاش الآن وحول فلوس الملايين المستخدمين داخل العراق.
3: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟ يوصل أكيد، والربح يتضاعف والخير يزيد. كلش سهلة، كلش سهلة. أعلن. أعلن. أعلن. أعلن على الرشيد، على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
4: رجعنا لكم الرشيد وياكم.

يا مساء الخير، مساء الورد، مساءكم جميل ولطيف لكل من يتابعنا ويسمعنا عبر أثيرنا 91.5 FM راديو الرشيد.

0: تحية لكل مستمعين أكيد اللي تتابعونا هسه، إن شاء الله تكونون أو تستمتعون ويانا بالوقت اللي جاي. راح أكون وياكم موجودة بالإعداد والتقديم عبير بياتي، ويرافقني بالإخراج عمار كامل.
1: كل ما طلعت هالشمس غمس، كل ما غيب هالقمر أتخيلك حدي وأحس يحلى ويطول السهار. بكرة واليوم وأمس أشكر الله على القدر، كافي أهمس لك همس خلها تسمع هالبشر. أعلن الحبك وفائي ورهان العمر

إذن مستمعينا أكيد راح نكون وياكم. تحية لكل اللي يتابعونا إذا كان عبر أثيرنا 91.5 FM أو إذا كان عبر تطبيقنا الخاص بالهواتف النقالة باسم إذاعة الرشيد على طبعا قلنا على الاي او اس وعلى الابل شنو على الاي او اس والاندرويد ابلكيشن عموما. وأكيد تحية للي يتابعونا عبر بثنا مباشرة على التيك توك إذاعة الرشيد.

0: شوفوا دائما ما يعني أخذنا موضوع في حلقة من الحلقات حكينا بيه عن موضوعة إنه الحرية وإنه أكو أشياء ممكن الناس يعتبروها هي قل يعني عيب وما يصير، بس إحنا نعتبرها لا إنه هي حرية ولازم إنه إحنا نمارس حياتنا بالشكل الطبيعي ولازم إنه إحنا مثلاً ماكو تقييد وهاي الأشياء وهاي الأمور. أخذت حلقة من الحلقات حكينا إنه شنو الشيء اللي كنا قبل نسمع من أهلنا يقولون عليه عيب بس هسه صار كلش طبيعي وحدثنا هواي. اليوم سؤالي راح يكون إلك أنت، كل واحد يتصل بي يقول لي رأيه، شنو الشيء اللي انت شخصيا تعتبره هو حرية بس المجتمع ممكن يعتبره لا قلة احترام؟ يعني انت شيء مقتنع بي انه هذا هسه مرات من نقعد احنا كمجموعة شباب او نتحدث بيناتنا نقول والله اني لا اني طريقة لبسي وطريقة يعني مثلا حياتي هي انا بالنسبة لي اعتبرها حريتي الخاصة وانا كلش مقتنعة بي وانا كلش احبه، اما انه الاخرين يعتبروه هذا عيب او ما يصير هاي ما يخصني. فاليوم سؤالي راح يكون معاكس للاسبوع اللي مضى اللي سالتكم اياه انه شنو الناس تعتبره عيب واحنا هسه نشوفه بالمجتمع هو مو عيب. لا، اليوم انت شخصيا شنو الشيء اللي انت نفسك تعتبره هو حريه لكن ممكن انه تسمع عنه كلام يقول لك لا انت هذه خارج الحرية، أنت طالع عن إنه العيب بالمجتمع، أوكي؟ راح أعطيكم خيارات حتى ما أحيركم، خلينا نقول طريقة لبسك، طريقة الكلام، لأن هي دائما الناس تنتقد على هاي الأشياء، تنتقد على اللبس، أهم شيء عندها الكفر اللي موجود قدامهم، تنتقد على طريقة الكلام، تنتقد على علاقاتك مع الآخرين أو على التصرفات المعينة. أكو واحد يتصرف تصرفات يقول لك أنا هيجي على فطاريتي، أنا أقعد هاي القعدة ببيتي وأقعدها بالشارع، أنا أكل بهاي الطريقة بالبيت وأكل، ليش أتفلسف وألبس غير شخصية؟ ممكن هو يكون مقتنع يعني. فراح أعطيكم أعيد مرة ثانية الخيارات والأرقام، شنو الشيء اللي تعتبره أنت شخصيا هو حرية إلك، حرية نفسك، لكن ممكن المجتمع يشوفه عيب. خلي نقول طريقة اللبس، طريقة الكلام، العلاقات، علاقاتك، وأيضا التصرف بمكان عام. وحدة من ذلك تطنيها تقول لي أنا أسويها بس أنا أعتبرها هي حرية عادي بكيفي، أنا حري نفسي. أرقامنا 0780211 4115 و0780211 6117 ACCL 0770111 4115
1: إلى العمان لا تراجع لا استسلام.

0: فقل شلون فيزي يلا
1: قول. يلا عدنا ونتصل بحلقتنا. ناس عمار يقول انا هذا اخراجي وهاي اغاني اني هاي اعتبرها حريتي وكيفي وبذوقي برايي مع ان احنا كلنا ضده. لا حريتي وكيفي وبذوقي برايي مع ان احنا كلنا ضده. لا لا حلو لا شاقيك. يلا عدنا اتصال. الو الو الو الو هم انت خبصني. يلا عدنا اتصال اخر. لو شنو خلوني اعيد السؤال. شنو الشيء من الاشياء اللي انا ذكرتها انت تعتبره حريه وما له علاقه بتدخل الاخرين بي؟ يعني انت تقول هذا لو اني يجون يعني اكثر من شخص يقولوا لي هذا خطا انا اقول لهم لا اني مصر انه هذا اني دا اسويه هو صح وتشوفه هو حريتك. وذكرت مثلا قلنا شنو بالله كلام الناس شنو طريقه اللبس طريقه الكلام خلينا نقول العلاقات والتصرف بمكان عام. شنو الشيء اللي انت تعتبره حريه ماكو احد ممكن انه يتدخل بي؟ يلا عندنا اتصال. حريه لو كان يلا. الو
2: الو
1: الو
2: مساء الخير.
1: مساء الورد.
2: شلونك
1: انت؟ شلونك
2: بخير يا بتر؟ هو يعني شبه برنامج خلي شغل.
1: ها
2: خلي شغل الولد عفوي.
1: هو شغل
2: انا راح اطلع على رعد الناصر اول ما يبدا البرنامج. لا شغلنا فيروز.
1: شنو اخبارك؟ فكره مو عجبتها الفكره؟ دروح شفت سويت بينا
2: شلون
1: عجبتها الفكره؟ اقول لك شفت سويت بينا
2: بس شغل فيروز هسه.
1: تخيل يلا احكي لنا قول لنا شنو الشيء اللي انت
2: خيار ثاني.
1: شنو انطيك اربع خيارات
2: جزء خيار خامس العفو. انا قبل اسمع الخيارات خبرت
1: زين
2: ممكن يكون التدخين.
1: يعني
2: هو انا بتنصحك تقول لك يا بعوف التدخين وما يفيدك وكعبك وهاي انا اشوفها على شخصية التدخين. يعني انت تدخن تدخن ما تدخن مو عيب مو غلط. أشوف التدخين يعني ممكن يكون إنه حرية شخصية كلش حلو بس يعني بأماكن ما تكون مغلقة إنه مو مثلاً بسيارة أو شيء أو مصعد أو هاي أو مكتب حتى ما يضج البقية.
1: أوكي.
2: هسه عمار مثلاً يدخن بالمكان؟
1: لا عمار ما يدخن على فكرة تدرون؟ لا عمار ما يدخن على فكرة تدرون؟ تخيلوا يعني
2: كان مطول؟
1: إيه قدامنا بس ورا ما أدري.
2: لا المدخن ما يقدر يضمها.
1: ما ادري ليش هسه واحد
2: لا ما يقدر ما يقدر.
1: فانت خلينا نقول من يعني مو من ضمن الاشياء اللي انا ذكرتها اكو فشي انت تسويه ممكن انه يجي واحد ويقول لك لا وصحتك وكذا تعتبره هذا تدخل؟ هاي حريتك وانت تتصرف بالشكل اللي انت تشوفه.
2: يعني هذا عمري خابرني مو العفو يعني مثلا ابوي اذا عرف مثلا انا جاي ادخن وليش وحاط نرجسك وتدخين
1: اوكي
2: وش كبرك تصير وعم هاي تأذيك وهاي ما أدري شنو
1: وأنت شنو تقوم تسوي يعني فنجان ثاني؟
2: لا أنا أتلقى بشان تضرع يروح وأتلقى. لا يعني مو بس أنا الأمانة يعني أستحي قدامه ما أقدر أدخن.
1: أوكي
2: بنفس الوقت هو أوكي احتاجته حقيقة بس يعني تبعت عودت وأنا مثلا مو من هذا الشرح اللي مثلا باليوم 4-5 لا أنا مرة واحدة بس بالليل وهاي.
1: اوكي وصلت الفكره. طيب انا كلش اشكرك نورتني شكرا.
2: انا اللي جدا اشكرك
1: عيوني انت. باي باي
2: هلا
1: هاي صدق

0: يعني فيروز وساعة 1:30 وغير هذا رجعت الشتوية ودرجة الحرارة 50. يلا ألو ألو ألو ألو عم الرجال حكي حكاية دا يقول يعني هيك. يلا ألو أوكي أرقام هواتفنا 0780211415 و0780211617. آسيا سيل 0770111415. هذه أكيد أرقامنا. وسؤالي لكم شنو الأشياء اللي ذكرتها أو أنتوا حابين تضيفوها؟ دائما ما يعلقون عليها الناس، لكن أنتوا مثلا يعني تقولون أنه هذه هي حريتي الشخصية، فبالتالي ماكو أحد ممكن يتدخل بيها. انطيتكم اني الاربع اشياء، لكن اذا انتم حابين تضيفون مثل مستمعنا اللي ضاف انه هو يدخن، فبالتالي ما من حقه انه احد يجي دائما يملي عليه. هسه تنصحى مره خلاص بعد كافي عوفة مثلا هو برايه هيك. يلا فالسؤال يقول انه شنو الاشياء اللي او الشيء اللي انت تعتبره شخصيا مقتنع به هو حريتك الشخصيه وانت مقتنع يعني به 100%، لكن ما دائما الناس يجون يقولوا لك لا هذا خطا ومو صح. خلينا نرجع ونقول انت البوق مو عادي مو عمار يقول انا يعني البوق ليش دائما تقولوا علي وانا اشوفه عادي؟ انت تخوف صاير يعني مشكله، ما اقدر احدد مصيرك بالضبط لان يعني مصيرك ما اعرف وين بالنهايه. أوكي، طريقة لبس، طريقة الكلام، التصرف خلينا نقول بالمكان العام، وأيضا علاقاتك. ذني ذكرتهن آن الأربعة. إذا أنتوا حابين تضيفون فتشي تحسوه هو حريتك الشخصية وما من حق أحد أنه يتدخل ويملي عليك، شنو هو؟ ألو ألو
1: ألو مرحبا.
0: أهلا مرحبا.
1: فجأة
0: الشتوية و... اي والله سداقرت تعليقات سأل طبيت على البث فداقرت تعليقات كلها يعني ما شاء الله ما تحب يعني بعمر كل شو هواي. اي رجعت الشتوية. الو
1: سؤالك حلو
0: زين،
1: يعني بس الإضافة شنية تكون اذا شخص متزوج اوكي
0: اي
1: وطلع ويا زوجته و سافر هي
0: زين،
1: فينتقد العالم انه يكون هذا محجب زوجته وليش؟ هاي حريه شخصيه هاي داخل.
0: لا عيد لي شويه اوقف خلفتهم، يعني قصدك انه ممكن تكون هي زوجته ما محجبه؟
1: نعم.
0: ها انت بالعكس ماني سامع اللي مثلا متحجبة زوجته وينتقد السافرات، بس مال هي سافرة وتنتقد المحجبة.
1: ايوه كانت محجبة او كانت سافرة حرية شخصية هاي.
0: اوكي فتعتبر انه هذه من باب الحريات. حلو ليش لا صدق فعلا.
1: نعم
0: اوكي نعم. اوكي يعني كلش اشكرك على هذه الاضافة الحلوة شكرا.
1: انا مرحبا.
0: عيوني انت باي باي نورتنا. اكيد اتصال اخر. الو
2: الو
0: الو
2: صباح الخير.
0: اهلا.
2: ترى صدق رجعت الشتويه 7 درجه الحراره.
0: عندكم عيني عندكم انتم عندكم عندكم
2: شلونكم؟
0: الحمد لله. انت شلونك؟
2: الحمد لله. عمار الذهب شلونه؟
0: زين. عمار
2: عمار هاشم مو عمار كامل.
0: ها اوكي.
2: عمار كامل الله لا يوفقه.
0: الحمد لله هماتين زين
2: الحمد لله. والله عبير هي شغله اني دا احاول اقتنع بيها،
0: وهي
2: موضوع الطلاق.
0: يعني ها
2: المجتمع يقول عيب ولا يمه وشلون، مع انه هي حريه شرع واحد يضل عمره كله.
0: زين ليش تفكر انت بهذا الموضوع؟ ليش خطر ببالك يعني اكو هيك مشروع؟
2: اريد ارجع الشتويه. فيعني هي حر يعني حريه شخصيه الواحد لا مأثر على بيت احد ولا احد مأثر علي انا وربي ومرتي.
0: اوكي يعني قصدك انه موضوعه الانفصال بين الاثنين ما من حق احد ممكن يتدخل ويقول عيب وما يصير وكذا.
2: وخلي نجمع راسين بالحلال ونصفي القلوب وحرام عليكم وشنو.
0: تمام فهمتك. اوكي
2: صح لو غلط
0: هاي صحيح. طيب الله. شكرا الله يستر عليك. اوكي محمد تحياتي لك اكيد نورتني شكرا. وين محمد سدابوجي مو كنا سدابوجي ايه مشكله ذولا
3: محطه وانت تسافر انت والدخان وصبرك والمطر ادري ذيك تريد تبكي انت وحدك انا ساكت بس حلفك يا قلب يا كبير لا ينخطف لونك لو شفتهم سلم بسرعه ولو ان جدوك تعرف واحد يقص التذاكر قلهم الشباك قص لكم شهر

0: يلا بعدنا متواصلين وياكم اكيد، وعدنا اتصال جديد. الو،
1: مساء الخير.
0: مساء النور. الله يسلمك، انت شلونك؟ عيوني نورتنا. الو،
1: وياك.
0: عفية يعني لو تبتعد عن الهواء، لو ما اعرف يمك التبريد شويه تواخر عنك يعني شويه.
1: ومال السياره خففت.
0: شلونك عزاد؟
1: تقول عينك. الله،
0: شنو اخبارك؟ ان شاء الله بخير.
1: والله ما
0: عيوني نورتنا. يلا عزاد قل لي، سمعت سؤالي اكيد، اذا حاب تضيفه من اللي انا اختاريته، شنو الشيء اللي انت تعتبره هو حريتك الشخصيه، ما من حق احد انه ممكن يقول لك هذا ما يصير وهذا يصير؟
1: هو يعني ما لاك كل صحيح. وانا عندي بعد اضافه.
0: اي
1: انت ليش بس مخلص اسمي؟
0: انت شنو
1: الخلفه؟
0: اي اوكي، عدد الاطفال.
1: واحد
0: اوكي،
1: عدد الاطفال خلينا نقول. انا يعني عباراتي ركيكه.
0: مو هاي ترى هاي مو جديده، يعني هاي من قديمه. اذا انت بعدك ما مثلا ما عندك طفل، يقول لك ها شو وقت الطفل تجيب الطفل، ها شو وقت تخاوي، هاي رادلهم بعد واحد ثالث خطيه، ومن هاي السوالف. يعني هم تستمر هاي السلسله.
1: الحد الان مخضليني والله. عندك شيء انتاج عندك بس اثنين، يا بتسوي
0: زين
1: وانا قانع بيه والحمد لله.
0: فخلينا نقول عدد الاطفال هو شيء انت تعتبره انه ما حد له علاقه به.
1: اكيد
0: قولهم زين اوكي، يعني تعالوا انتوا جيبوا الحليب وجيبوا البامبر زين والدكتور، وهذا بكى وهذا قاعد وهذا جيبوه بعدين تفاهموا وياي.
1: والله
0: وطبعا كل واحد على فكرة، خليني أقول لك، خاف أحد يسمعني ويتقشمر بهذا الحكي. أني وموجودين، وخلي واحد يمي والثاني عليكم وأنا ساعدكم. هاي هم ما ترى ماكو بس يجي الدنيا. أوكي
1: أجلس أجلس أدي أدي خطيخة في الجهاز مصير
0: لها.
1: تقول يا الله خلص مثلين ونكون واحد واحد.
0: ايه قولها ماشي خوش. اوكي تمام. هاي تأذي اكثر الام يعني. حمل هاي خو مال اللي يجوا يجيب الرزق.

0: وياه كارثة هاي. لا
1: نعم ما هي يعني... قبل هذا لا
0: طيب
1: تشتغل توكل ما تشتغل ما توكل.
0: اها والله صحيح. انا كلش اشكرك ازاد نورتنا عيوني تحياتي لك.
1: الله يحفظكم.
0: شكرا عزيزي مية هلا. والله بعد انت فيلسوف وتتفلسف بكيفك عزيزي نورتنا. اهلين وسهلين. يلا عدنا اتصال. الو فيلسوف.
2: مساء الخير.
0: الو مساء النور. من جماعتك.
2: الله حبيب.
0: اقف سيف دقيقه. هذا فيلسوف من جماعتك. تعرف ليش جماعة هذا ضربتهم الشمس الدنيا شتوية وما أدري شو. يلا ألو.
2: ألو عبير شلونك؟
0: أهلا مساء النور. شلونك؟
2: شلونك أخبارك؟
0: شنو أخبارك؟
2: لا الحمد لله وتحياتي للمخرج وكل المستمعين. يتصلون راح يتصلون أكيد.
0: منو؟ منو؟
2: يتصلون راح يتصلون.
0: أوكي.
2: ليش عبير شنو الموضوع؟
0: لا عبالي تحكي على عبالي تحكي على عمار.
2: ابد مو نعم.
0: لا والله عبالي تحكي على عمار.
2: يا عمار
0: عبالي انت اللي تحكي عليه يعني.
2: لا ليش تحكي عليه؟
0: يلا سيوفي.
2: عمار صار له 25 سنه يعني من المعمرين.
0: بس انت هاي حكيت عليه. انت لو ما قال هاي الجمله يمكن احسن.
2: اقول لك خبير من المحاربين القدامى المعمرين. شنو صفه نصف عمار
0: زين. يلا قل لي احكي لي.
2: والله بس عندي سؤال. انا هسه تفاجئت والله.
0: اوقفك يا مصبوره؟
2: لا عوف الصبوره اليوم عوفيها يا معود.
0: ها قاعد وتقشمرني وصار لك ساعه وتضحك وهاي ذبلك حتى تقشمر يعني؟
2: والله امان هسه جيت يعني ما
0: يلا هاي العاده مو الك على فكره. دير بالك مو الك للمستمعين وانت اسمع اوكي؟ السؤال يقول شنو الشيء اللي انت تعتبره هو حريتك الشخصية؟ يعني انت تحبه وتسويه فهذه تعتبره حرية، لكن الناس يقول لك لا هذه مو حرية وعيب وما يصير، ويجون ينطوك نصائح يعني ينظرون عليك بنصائح. انا انطيت 4 اشياء مستمعين ضافوا، انت حاب تضيف تضيف. انا انطيت مثلا طريقة اللبس، طريقة الكلام، العلاقات، تصرفك خارج البيت بمكان عام. اكو واحد مثلا يعني تشوفه يتصرف مثل ما يدي يتصرف بالبيت، يجي واحد يقول له لا غلط شلون تسوي هيك، يقول له والله انا هيك ما احب اتقمص غير شخصية. انت شنو الشيء اللي تعتبره حرية خاصة بيك انت شخصيا سيف، ما لي علاقة بالعالم، انت اقتناعاتك، شنو الشيء اللي تعتبره هو حرية ما لها علاقة تدخل العالم بي؟
2: 100% عبير اللبس، لبس مالتي
0: اوكي
2: حرية شخصية 100%. ما اذا حد يعني اوكي انا مو معقولة يعني البس لبس مو مألوف بالمجتمع او بالشارع او اوفر تمام، فما اخلي واحد ينتقدني او يحكي عليه.
0: اوكي
2: المعقول اللبس مالتي المعقول اوكي بس اهم شيء الهندام يكون انيق ومرتب اوكي، بس ما اريد واحد يجي ويقول لي اللبس مالتك هيك واوفر من اباوع عليه او اتشبنه، يعني هذا الشخص مو من حقه ينتقدني.
0: اوكي
2: يعني هو نفس الحال لابس لبس يصير يعني انا انتقده اقول له انت لابس هذا اللون مو حلو، مستحيل.
0: طيب انت شخصيا سيف مو من النوع اللي تحب واحد يجي ويقول لك هذا اللبس غلط او هذا الالوان غلط او هيك، يعني تحسها هاي حريتك ما له علاقه الاخرين يعني بيها؟
2: كلش يضوجني اذا يجي شخص يقول لي هيك الكلام زين. انا اقول له باوع نفسك، انتقدتك، قلت لك هذا اللون شنو لابسه، طريقه اللبس مالتك مو من حقك، مثل ما اني ما تدخلت الخصوصيات باللبس مالتك اوكي مو من حقك انت تنطي رايك اوكي.
0: طيب.
2: ويا ريت راي بنان، بس هو مجرد مرات للاسف عبير اكو بعض الناس والله ما مو خايفين عليه ينتقدوني يعني من باب التصفيق للاسف، يعني ما اعرف يعني من باب الغير ما اعرف يعني هو شغلات تصل بهذا الموضوع.
0: فهمت.
2: فمو من حقه. طيب. انا كلش اضوج من هيك ناس يعني مرات قدام المجتمع ويجي يقول لي انت لبسك مو حلو، هذا اللون مو حلو، انت من انت حتى تنتقدني؟ لان انا ما انتقدتك.
0: هاي افتحنا عيني ما حد ينتقدك وروح البس شعلينا. هاي يا سيف هاي شعلينا احنا، روح البس احمر اخضر ازرق شعلينا شعلينا.
2: والله عبير امانه اكو هيك اشخاص يتدخلون امانه تباوعين على اللبس مالته، اللبس عفوا هاي الكلمه مربل ما منسق، الالوان ما اعرف يعني خابصه خبيصه
0: صح.
2: ويجي ينتقد الشخص يصير علي ابو العراب. هاي الحاله يضوج ما يضوج؟
0: لا يضوج عمي لا تضوج هاي روحي. شكرا سيوفي نورتني يعني كل شاكرة اتصالك. تحياتي لك. هلا والله باي باي. يلا اتصال. الو
3: مساء الخير.
0: مساء النور.
3: كل الحب والتقدير لقناتكم الاستاذ عمار والست عبير المحترمه.
0: شكرا عيوني، بس شنو اريدك شوية تعلي صوتك اذا قاعد تستخدم هيدفون، لان كلش
3: قديمين. تمام
0: نعم،
3: انا وياكم متصل قديم يعني كل
0: على راسي، بس والله الصوت كلش بعيد، ما اعرف انت مستخدم هيدفون. الو
3: الو،
0: اي
4: صوت واضح هسه؟
0: هسه تمام. يلا من وياي الاسم الكريم؟
4: وياك علي صاحب بيجاد دليل بغداد.
0: عيوني نورتنا، هلا والله.
4: سد ولا عيونه ان شاء الله يحفظك.
0: مية هلا.
4: بس احب اضيف شيء بسيط.
0: اي تفضل.
4: اللي ذكرتيه كلهم صحيحات. انا بالنسبه كشخصيتي او غير شخص.
0: لا انت، انت اقتناعاتك الشخصية. نعم.
4: كاقتناعي الشخصي نطلع اسوي اعلان وشوف ناكل مطاعم. لا تدخل بهذه الامور. احب اوجه هاي الرسالة لكل اللي يسمعوني.
0: يعني شلون؟ وضح لنا شنو قصدك، ما فهمت انا.
4: قصدي انه انا من اسوي اعلانات، انا اطلع صاحب اعلانات مطاعم.
0: أي.
4: تمام.
0: أي.
4: فود بلوجر. من تشوفني باعلان اكل بمطعم او اصور مطعم، لا تقول ليش دعوه تاكل.
0: يعني اكيد هذا رزقك، فبالتالي انت لازم يعني، بالتالي احنا وانا اشوف
4: فقط التصوير.
0: مرات اقول من ضمن الاعمال او الشغل اللي احنا موجود بحياتنا عموما، اكو اشياء لازم يعني انت تسويها حتى لو انت ما مقتنع بيها، من سالفة سوري من الجملة ممكن تكذب في بعض الاحيان حتى تحصل لشيء معين، فاهمني؟ فيعني انت مجبر عليك انه انت من تسوي يعني دعاية لمطعم معين تطلع نمبر وان وتاكل الاكل مالته حتى لو ما مقتنع وهاي الاشياء.
4: مسويت لي فولو بالانستا.
0: عرفتك اعتقد. ايه اوكي دقيقة أشيك. بس أنا هذا يعني هذا البيج أو دليل مطاع أو دليل بغداد مار علي بصراحة.
4: دليل بغداد اللي صرت ترند من هوجا باز اللي حب عجينة تقطع 25,000.
0: أوكي.
4: ماكو واحد العراق ما شايف هذا ترند. واحد طيب. بيجات نشرته.
0: حلو.
4: فأتمنى رسالة للشعب العراقي وخاصة قرايبي.
0: قرتكم
4: أنا. أبو سيدكم ما لكم دخل بهذا الموضوع.
0: زين أسألك سؤال، قد وزنك؟
4: اني وزني كله ما بين 110 والقران وما كنت
0: ايش قد طولك؟
4: طولي 179.
0: ما شاء الله، لا زين يعني امور طيبه
4: حتى مبين سمين والله.
0: اي ابو ما شوفوا الاكل هواي وكذا شو ادري.
5: لا كافي، تعبت تعبت كلش كلش تعبت بعد ما تحمل بعد
4: بالقران تعبوني
0: تعبوني.
4: ارجع واقولكم قرايبي ابو سيدكم عفونه
0: خلونا
4: نعيش
0: زين،
4: متونسين اصدقاء مقربين. لا وشوفني باعلان تنزل رساله تقول تعال عزمني.
0: زين
4: انا كمل شغله والاعلان ما اكل كل الاكل على الميز. تحياتي لجماعتي الغربه اللي صاروا جديدين بحياتي هسه.
0: طيب.
4: الغريب يوقف لي والقرايب والاصدقاء ما يوقفوا لي.
0: يلا احنا نتمنى لك كل التوفيق ان شاء الله يا ربي.
4: وان
0: شاء الله يعني تسلم عيوني. تحياتي لك، شكرا لك، مع الف سلامه. باي باي. هلا
5: خلونا نحبكم.
0: يعني اذا هي هاي صفحتك فانت ما شاء الله صدق تاكل هواي. تعال
5: حتى لا توقعون من عيوني.
0: والله انت ياكل هواي اذا هو طبعا ما اعرف.
5: لا كافي، تعبت تعبت كلش كلش تعبت بعد ما تحمل بعد ما تحمل.
0: يلا عدنا اتصال جديد.
6: الو السلام عليكم.
0: عليكم السلام، هلا والله.
6: قال خير ست عبير الورده.
0: مية هلا
6: ابو حمود، زيونا وياك.
0: هلا والله يا ابو حمود، شنو اخبارك؟
6: هلا بالورده مالتنا.
0: نورت
6: دول
0: عينك، اشكرك.
6: تتعبير مو ضعف انا؟
0: اي والله
6: وايد. تدرين
0: سلني عمار سل.
6: ليش مو ذاك الرجال؟
0: من هو ذاك الرجال؟
6: سلطان.
0: لا لا لا لا، هاي قبل كنا عداوة.
7: هذا ما تمسكه
6: كذي. اتصلح.
0: لا لا اتصلح.
7: حسبي الله عليك ونعم الوكيل.
6: يعني اقدر اتصلح يعني بعد ما تصير عداوة؟
0: اي.
6: يا الله هاي العدوة هاي بعد نذكرك.
0: طيب يلا ابو حمود يحكي لي.
6: احب السهر.
0: شلون؟
6: احب السهر.
0: اوكي.
6: ما احب مثلا نوم يصير من وقت وهاي لا.
0: اوكي يعني قصدك موضوعة انه السهر وهاي الاشياء وممكن يكون نومك غير منتظم، هذا شيء حرية شخصية خاصة بك، ما تتقبل انه احد يجي يقول لك مثلا عدل نومتك، هاي الحكاية ماكو
6: بالضبط.
0: او مثلا هذا خطأ
6: تالي الليل تالي الليل.
0: مم.
6: يعني مثلا خلنا نقول اقصى حد 3.
0: زين
6: اكثر من هذا الوقت اتأذى.
0: طيب
6: اقل من هذا الوقت ما نام.
0: مم.
6: وهسه جربت هذا الجيلاتين الجديد.
0: نعم
6: مفيد.
0: هاي لك مفيد. لا تروجي من الله يخليك حفيف. يلا حب استر علينا الله يستر عليك ان شاء الله.
6: هاي هاي لا لا
0: لا ثاني مره نروح بلا نروح بهاي الساعه عم تعوفنا عوفنا ابو حمود صدق كذب.
8: حلاوة زلابية بقلاوة تمر
0: شكرا ابو حمود عيوني تحياتي لك باي باي نورتنا بس على فكرة يعني انه تنام من وقت هذه افضل من السهر سهر غلط ابو حمود نصحتك عكراني. يلا عندنا اتصال.
9: الو مساء الخير.
0: مساء النور.
9: أنا عبير تحياتي ليش تحيات المخرج.
0: تحياتنا لك شنو اخبارك.
9: الله يخليك الله يخليك ربي يحفظك ان شاء الله بخير ذات الخير
0: في دول عينك. يلا وسام.
9: هو أنا فتنت السؤال إنه أسوي شغلات ما مقتنع بيها.
0: لا مقتنع بيها أنت. شيء أنت. موتني وسام. دمرني. وسام. السؤال يقول شنو الشيء اللي أنت تعتبره شخصياً قناعتك الشخصية أنت عوف المجتمع ما لكم علاقة بالمجتمع أنت تعتبره شيء حرية شخصية ماكو أحد ممكن يتدخل به أو يقول لك هذا غلط
9: حرية شخصية. أوكي
0: أنت اقتناعاتك
9: لبسي وحياتي اليومية أنا شو بايح يعني شيء شخصي.
0: يعني شنو حياتك اليومية؟
9: يعني أنا أقول لك مو أكو ناس مثلاً فرضاً ريوقة هذا الشيء يجوز أكو ناس لا هذا الشيء ما يصرف منه ريوقة غير شيء مثلاً يعني ما تصرف له جيامار أو جبن أو مثلاً يعني طبعاً
0: زين
9: أكو بشر لا يعني يعني هواي اختلافات يكون بيومه يعني يومه عن يومه هواي مختلف مثلاً أنا مثلاً أقعد فلان ساعة هو لا يقعد مثلاً بثلاثة بالثنتين الظهر يعني أكو هواي اختلافات بينه وبينه فهو شغلات أنا هم ينتقدوني عليها بس أنا أشوفها صحيحة ومو من حق أنه ينتقدني أنا يعني بصراحة أنه يضحكون علي من يقولوا لي تهيسنا بالعشرة بالليل أو بالدعش بالزايد يعني ومن النوع الأسهل
0: قصدك خلي أوضح ترتيب يومك وترتيب روتين حياتك تعتبره هو خاص بيك ما من أحد ممكن يجي ويقول لك لا أكل بهيج ساعة ونام بهيج ساعة ويعني هاي الأشياء أو أطلع بهيج وقت لازم ترجع
9: بالمناسبة مو لأن أنا إذا يعني هاي يوم يعني يوم أنا يعني حد يقول أدافع علي بس أنا هذا الشيء اللي أنا أشوفه صح 100% وغيري
0: لا أنا ما لي علاقة هسه صح أو مو صح في بعض الأحيان أكو أشياء إحنا نسويها حتى لو مو صح مقتنعين إنه هذه حرية شخصية فأني سؤالي كان إنه شنو الشيء اللي أنت شخصيا مقتنع بيه إنه هذا خاص بيك ما من أحد ممكن يتدخل هسه حسب اجابتك قلت لي روتين اليوم مالتي
9: روتين اليوم بالضبط طبعا
0: واللبس اوكي طيب انا كلش اشكرك وسام شكرا عيوني باي باي نورتنا ما ادري منو الرضا العبادي او العبادي او هيك شيء تحياتي لك يعني ما اعرف ليش شو يعني شلون شلون ممكن فهمت انه ماكو هذا الموضوع بالاعلام ليش مدافتين يعني هي قصة شعر قصيرة شلها علاقة بوي ومد... يعني مو كلش رايح واي يلا ألو ألو
10: ألو السلام عليكم.
0: أهلا عليكم السلام.
10: شلونك يا غالية.
0: الله يسلمك أنت شلونك.
10: والله الحمد لله تحياتي ليش تحياتي المخرج.
0: عيوني نورتنا شخبارك.
10: والله الحمد لله إذا أنت بخير أنا بخير.
0: شكرا لك يلا أحكي لي شنو الشيء اللي أنت تعتبره شخصياً قناعتك الشخصية إنه هذه حرية خاصة بيك ما من يعني يعني خلينا نقول ما من أحد إلى حق بأنه يتدخل بيها شنو الشيء؟
10: تقدر تقولي نغاتب؟
0: لا هذا السؤال أنا أحكي أنت قناعتك شنو الراتب ما افتهمت وضح لي حتى ما أقول لك
10: إيه؟ ها يعني مثلاً راتبي أنا شلون أتصرف فيه؟
0: ها تمام.
10: أشتري فيه.
0: تمام. إيه.
10: أجي فيه. هذا الشيء خاص بي هو هذا مالي حلالي.
0: خلنا نقول ترتيب مصروفك اليومي ما من حق أحد نعم. يجي ويقول لك إنه أنت تتصرف زايد أو ضم لك هيجي أو سوي لك هيجي أو إيه. يعني هاي.
10: زين. أو مثلاً طلع منه جزء أو أنت منه جزء هو أنا أجدا صرف ما من حق أي شخص يدخل
0: بنا. فهمتك. طيب. اوكي انا كلش اشكرك نورتني شكرا
10: تحياتي
0: هلا باي باي
11: يعني تضرب كبه وتشرب ولحم يعني احنا بولد الخايبه مو عيب عليك لك اعتبرني انت من خليتك بهذا المكان اعتبرني هذا مو انا اعتبرني انا غير شيء
0: عاد تفكر بعدك بدليل بغداد خطيه

0: يلا عدنا اتصال جديد. الو
1: الو، السلام عليكم.
0: عليكم السلام، اهلا وسهلا.
1: شلون ست عبير؟
0: الله يسلمك، انت شلونك؟
1: على الله الحمد لله. مجيد حميد من بغداد.
0: هلا يا مجيد، نورتنا.
1: انت النور، الله يحفظك ست.
0: ميت هلا، يلا تفضل احكي لي.
1: ست، انا عاني من شغله واحده.
0: اي نعم،
1: وخاصه من امي.
0: اي شنو؟
1: زين زين زين زين.
0: اوكي. زين،
1: عيب من العالم يما، شو مسوى انا قاضي.
0: اوكي،
1: مجرد شعر طويل، لا اكثر ولا اقل.
0: تمام، يعني خلينا نقول انه انت تعتبرها موضوعه انه ترتيبك انت، الهندام مالتك الخاص، شعرك، ما اعرف شنو الزيان، هاي السوالف ما من حق يعني احد يتدخل بها. انت قناعتك،
1: هاي خصوصياتي وقناعاتي. بالضبط.
0: طيب فهمتك. اوكي، هاي مجيد. روح زين مجيد، يلا باي باي. تحياتي لك، نورتني.
1: الله يحفظك.
0: هلا والله، باي باي. يلا اتصال اخر.
2: الو
0: الو،
2: السلام عليكم.
0: عليكم السلام.
2: يا عيني وياك عبد الله البخير من البصره.
0: اهلا وسهلا، نورتنا، حياك انت وكل اهلنا بالبصره، يا رب بخير تكونون.
2: الله يخليك يا عيني.
0: يلا تفضل.
2: شوف، انا من النوع اللي احب النارجيله كلش.
0: اوكي،
2: وادري بيها مضره.
0: زين، وادري
2: بيها ايش اسمه، بس انا يعني استمتع من ادخل.
0: اوكي، فتعتبرها حريه شخصيه وما من حق احد يقول لك اتركها. هي. زي مو مخوفا عليك، يعني انتش متاخذها شويه بالايجابيه.
2: البيت كله، شوفي هي بسرعه عامه. خلي احاول الموضوع جدي شويه.
0: يلا.
2: عندي خواتي اثنين متوفيات، واخوي الوفاني متوفي اكبر مني،
0: الله يرحمه. طيب،
2: ثلاثتهم ما يدخلون جدال، وما حافظين على صحتهم، بحيث اخوي يوميا يتعشى فزلاطه وتونه و وربع صمونه، ما ادري نص صمونه، حافظ على صحته، حافظ على ما ادري شنو.
0: اوكي،
2: بس كان عنده مرض ضغط، انه صعد ارتفع ضغطه.
0: اوكي،
2: وتوفي. خواتي نفس الشيء، وهن قاعدات يتوفن
0: زين
2: بدون لا وهم، يعني هذا.
0: بس هذا مو قياس، هذا غلط. لا تخلي ببالك هذا الموضوع، والله اني اللي يهتم بنفسه ده يموت، واللي هذا ده يعني مو قياس ترى، على فكره.
2: انا ادري بيه مو قياس.
0: ايه
2: ادري بيه، بس هو هم يحطون يعني بالبيت، خاصه اخوي الكبير ووالدي ووالدتي، يربطون هذا الشيء، انه شوف شلون اخوانك توفى، شوف ما ادري شنو، يابا ما لهم علاقه، هذول ما يدخلون.
0: اوكي، فهمتك. طيب،
2: وهم وكل ما يلحون بالموضوع انا اكلم فيها بالذات.
0: طبعا اكيد، هو على فكره يقول لك انه انت شخص من تلطي نصيحه تلح بيها، هو لا اراديا راح يبقى، يعني راح يزيد اصلا الرنج. يعني
2: يعني حتى زوجتي قلت لها انت سئتي عني، وانا يجوز الطفل بيوم من الايام عقلي انه انا اعرف.

0: فيه واعتبر المكان موجود.
1: يلا عدنا اتصال جديد. ألو
2: ألو
1: ألو
2: السلام عليكم.
1: عليكم السلام أبو عبد الله، ميت هلا. الله يسلمك عيوني، الحمد لله. أنت شلونك؟
2: عدل والله احنا مو زينين. عشان هالاغاني والله دمرونا بالاغاني.
1: ليش باعشتهم فيروز وطلع لكم فيروز؟
3: لا طلع لو عافوك من عندهم ارتاح، صحبة اليوم جيوب وقت الملح راح.
1: نورتنا عيوني، ميت هلا. شنو اخبارك؟ ان شاء الله بخير.
2: والله الحمد لله، اذا انتم بخير احنا بخير.
1: عزيز
2: والله الظاهر غدرت بينا بس ما
1: بعد. يلا ما يخاف، تحملوني.
2: مثل هذا محمد، اصير مثل محمد.
1: اي اي اليوم ما حكى، ما انطيته مجال. طيب الله يسلمك. يلا ابو عبود يقول لي شنو الشيء اللي انت شخصيا حسب عمرك وحسب يعني انه يعني خلينا نقول
2: الراديو بالسياره تدرين ونسمع البرامج.
1: اوكي اي حلو. اي
2: تدرين انت هذول اللي يصعدون، اقول لك انت شنو بعدك انت على الاقل يا بس انت شعلي خاطر الله حبيبي. لا نصي نصي نصي يا ابو ما نصي يا معود، ما تقول لي انت ما عندك اغاني، طلع يوتيوب وطلع. قلت لي ايش انا اسوي يوتيوب؟ موجود اغاني حلوه و... وبرامج طيبه وناس طيبين.
1: ما اعرف يعني طبعا هذه رساله لكل العقليات، خلي اقول هيك يعني تقبلوا من عندي هذه الجمله. عفوا انه موضوعه الاذاعه وانه والله هذا الشيء راح وانتهى وما موجود وانت شنو بعدك على القديم تسمع اذاعه وكذا وهاي الامور، فهي
2: والله
1: بس خلي اقعد دقيقه. زين، فهذه العقلية يعني أتمنى أتمنى أتمنى أنه تنقرض، لأنه هذا أولا إذا أنت فاهم بالإعلام مثل ما هسه واحد يجي قاعد ينظر علي. الإعلام ينقسم إلى عدة أشياء، الإعلام المرئي والسمعي، فسمعي هو الإذاعة، فبالتالي أنت اليوم من تريد تلغي إذاعة موجودة، مو بس إذاعتنا، دا أحكي عموما بكل الإذاعات، فأعتقد أنه عنصر مهم وصنف مهم بالإعلام راح ينتهي. صدقوني أول مدرسة ممكن تكون للإعلام هي الإذاعة، أول مدرسة. كل من تربى على الإعلام بالإذاعة هسه تشوفه هو من ضمن الأرقام الأولى اللي التسلسل الأول بالإعلام عموما، ما دا أحكي بس عراق، دا أحكي عموما. فبالتالي أنه يعني موضوعة الإذاعة لا موجودة، وأكو ناس يستمعون إلها وأكو ناس يحبوها وأكو ناس يعني محتاجين دائما بأنه يسمعون الإذاعة ويسمعون آراء الآخرين والناس. على فكرة هي تبادل آراء، هسه اليوم من تسمع عدد كبير من المستمعين ينطر رأيهم بشيء معين، أنت دا تأخذ آراء الناس، دا تشوف الناس شنو دا يفكرون بيا طريقة وين يوصلون.
2: صح
1: عفي.
2: صح صح، ومو بس هاي سيت، أكو شغلة والله العظيم أنا لما سمعتها من سمعت الإذاعة، وهي أنه يعني تغيير مود، يعني تغيير مودك أنت
1: عافية. أي والله صحيح،
2: خاصة والله يا سيد مو مدحا بيكم، لا والله خاصة أنت وعمار يعني
1: الله يسلمك أشكرك،
2: يعني والله العظيم يعني تغيير، وأستاذ سلطان يعني تغيير مود يعني أنا

0: انتظركم دقيقة دقيقة.
1: أشكرك عيوني أبو عبودي.
0: يعني والله أنت خواني. طلع لي أغنية أستاذ مو
1: تستاهل والله أبو عبودي. عيوني أنت تحياتي إليك.
0: نسأل الله أن يحفظكم.
1: الله يسلمك. شكرا شكرا عيوني. مع ألف سلامة.
2: كل دور عالم يقرأ كتاب يتثقف يصير براسه حق اسم العراق. بس قرأ كتاب وسدد كلا كاني خلطتني طبيعة. الكتاب راح للرضا عضوان يشرب شاي لو أنت قاعد أحمل تربي يعزف مطوي شعره مخبب بنفسه لك بابا الكتاب للثقافة.
1: فعلا والله. يلا عدنا اتصال. لو حافظ لك كلمتين جاي كتبها وراح وانتهي يعني مو هيك. يلا عدنا. ألو.
3: مساء الخير.
1: مساء النور. أهلا أبو وفاء.
3: الله يخليك ست علي.
1: ختامها مسك. تأخر اتصال ويانا. يلا.
3: نعم ولا المخرج أيضا.
1: عيوني شكرا.
3: ست عبير يعني بصراحة هي إحنا أنا بصراحة والرجل العراقي أو العربي بعموم ماخذين حرية إلى حد ما يعني. بس المرأة يمكن مظلومة أكثر. يعني شوف من نروح غير دول شوف المرأة شلون تتصرف وكذا نقول خطيئة الله يساعد المساعد عدل.
1: نعم.
3: شو تسوي حسبنا عليه لازم تمشي كذا كذا. بس مع هذا إحنا ما نخلص من انتقادات الناس. أنا قاعد أحكي عن بالنسبة لي عن مواقع التواصل.
1: نعم.
3: يعني أنا عندي حسابات في الفيسبوك أو في تيك توك.
1: نعم.
3: يعني ما أقدر أغير ما يخالف مثلا أطلع في مقطع ديني أو كذا. بس أنا ما أقدر أن أحب الأغاني الموسيقى أنزل مثلاً مقطع مال.
1: أوكي يعني أعتقد فهمتك شنو قصدك إنه أنت من دائماً ما تحب تسمع الأغاني يجي واحد يقول لك لا وأنت يعني صار من الجملة هاي أنت كبير يطلع. بالعمر ولازم تترك هاي الأغاني وما تسمعها وحرام وما يصير وهاي الأشياء مو
3: هالحاجة قبل 10 سنوات سمعتها يعني انتقادات أوصلها من يطبون الحسابات حتى مو متابعين هو بدي يعني طب ما كنت غالقا
1: مو هذا اللي حافظ لك كم كلمة ويجي ننظر بها. أنا حكيت قبل شوية هسا عندي أشوفها بالبثامات يعني إحنا كل يعني كنا هسا أني إذا كنت امرأة أو كان رجال سلطان نفس الحالة هموات يعني يجي واحد ينظر عليه ويكتب أشياء وأصلا ما يعرف شنو معناها زين. فبالتالي هذا اللي حافظ لك كم كلمة ويريد يبرز فاهمني ذولا مشكلتهم انه هو انه يبرز ويصير هو حديث موجود بالتعليقات وواحد يجاوبه والثاني يجاوبه والثالث يجاوبه يعني يحس نفسه انه خلاص وصل اللي هو يريده فاهمني. بس هو كل شيء ما يعرف ترى اذا تجي تناقش وياه صفر.
3: المهم انه يشربون من ماء البحر مثل
1: عفية.
3: ما يغير اذا الله انطاني عمر وصار عمري 90 سنه ما يغير
1: يا رب ان شاء الله العمر الطويل لك وتبقى هيك روحك خضره وحلوه واللي يحكي خلي يحكي. شكرا ابو وفاء عيوني تحياتي لك. ابو وفاء كان هو اخر اتصال بحلقه اليوم. شكرا لك اكيد. خلوني اختم على السريع جدا. بالنهايه الحريه هي حق لكل انسان بس الحريه ما تعني بانه احنا نلغي وجود الاخرين او نتجاوز على راحتهم. انت حر باختياراتك وغيره هم حر بحدوده ومشاعره. الفرق الحقيقي مو بالاختلاف الفرق بطريقه احترامنا لبعض واحنا مختلفين ومو كل شيء نقدر نسويه يعني لازم نسويه ومو كل شيء انت يعجبك احنا يعجبنا لا هذه اختلاف اراء واختلاف شخصيات واختلاف حريات. وبالتالي نرجع ونقول مع هذا كل واحد من عندنا هو مسؤول عن الكمية أو خلينا نقول الذوق العام واحترامه لنفسه قبل ما يكون احترام للآخرين. كل واحد مسؤول من عندنا على هذه خصوصا الذوق واحترام الآخرين واحترامك لنفسك. شكرا لكل اللي تابعونا أتمنى لكم يوم حلو. باي باي.
4: وإلى هنا سيداتي سادتي تنتهي سهرتنا لهذه الليلة. نتمنى لكم جميعا نوما هانئا وتصبحون على خير.
5: شوية وراجعين خليكم متواصلين. شوية وراجعين الرشيد وياكم.
6: إنها الثانية بتوقيت الرشيد FM.

0: موجز الأنباء من رشيد أفهم، أهلا بكم. الزيد يؤكد أهمية مواصلة العمل المشترك لترسيخ الشراكة بالوطن والحفاظ على وحدة العراق وسيادته. مستشار الأمن القومي لمسعود برزاني: الحكومة حريصة على الحفاظ على أمن واستقرار الإقليم وجميع المدن. القضاء ضبط 20 مليون دولار واسترداد 60 كيلوغرام من الذهب في قضية عدنان الجويدي. النزاهة: ضبط قرابة 9 مليارات دينار وسبع سبائك بمنزل وكيل وزير الكهرباء لشؤون النقل والتوزيع. احتكاك مع شغب وقنابل صوتية. تظاهرة لذوي المهن الصحية للمطالبة بالتعيين أمام وزارة الصحة ببغداد. وزير الكهرباء يقرر إعفاء المدراء غير المطابقين للوصف الوظيفي. اعتقال 7 أشخاص اعتدوا على حماية مشفى الفضيلية بسبب وفاة أحد أقاربهم. إيران: على ترامب الاهتمام بسلامته بدلاً من التهديدات بشأن هرمز. ألمانيا تلغي لجوء آلاف السوريين. طقس العراق: صحو حار والبصرة تسجل 51 درجة مئوية يوم غد. لمزيد من الأخبار زوروا موقعنا الإلكتروني الرشيدميديا.com أو على صفحتنا في الفيسبوك راديو الرشيد من بغداد. شكرا للمتابعة، في أمان الله.
1: ويا ساندرا، صيفك ألذ وربحك أكثر. امسح رمز الكيو آر وارسل الكود عبر الواتساب لفرصة ربح جوائز فورية عديدة للدخول بالسحب على 3 سفرات من العمر و 3 سيارات بي ام دبليو اكس 5. اشتري 10 آيس كريم واحصل على واحدة مجانا.
2: لو خيرناك بين سماعة، ساعة، تلفزيون، غسالة أو ثلاجة، غالباً رح تحتار، وأني هم بدل ما أختار رح أحتار وياك على مود هاي. سامسونج هي اللي رح تختار هديتك، وانت ما عليك غير تشتري أي من هواتف جالكسي وتستمتع بأقوى وأذكى المزايا. لا تضيع الفرصة، اشتري اليوم وادخل السحب الأسبوعي على هدايا قيمة من سامسونج.
3: كل ألف بدينار واحد بس، حولها زين كاش الملايين المستخدمين، وعمولة التحويل صارت واحد بالألف. حول فلوسك بثواني ويا زين كاش واسحبها من آلاف الوكلاء بالعراق. حمل تطبيق زين كاش الآن وحول فلوس الملايين المستخدمين داخل العراق.
4: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟ يوصل أكيد والربح يتضاعف والخير يزيد. كلش سهلة، كلش سهلة. إعلن على الرشيد، على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
5: رجعنا لكم، الرشيد وياكم.
4: اليوم شنو مودك؟ بانجور. سوينا الصباح حلو على مودك. بانجور. يومية على الهواء. أنا وإنتو كلنا سوا. بانجور. على الرشيد أحلى هواء. اللمة تحلى سوا. من الأحد للخميس في بانجور. بانجور. بانجور. بالسبعة ونص الصباح.

0: بريسيون.
1: أنتم تستمعون إلى الإذاعة الأفضل والأغاني الأجمل الرشيد فان.

الصوت اللي تحبه صار أقرب. إذاعة الرشيد اليوم معاك وين ما تروح. حمل تطبيق الرشيد FM الجديد واسمع برامجك المفضلة وآخر الأخبار وأحدث الأغاني بجودة أوضح وتجربة أسهل. التطبيق متوفر على جوجل بلاي والأب ستور باللغة الإنجليزية الرشيد FM إذاعة الرشيد.

العاصمة بغداد تستمع لراديو الرشيد على الموجة 91.5 FM. راديو الرشيد 24 ساعة.

لمزيد من الأخبار زوروا موقعنا الإلكتروني الرشيدميديا.com وعلى صفحتنا في الفيسبوك راديو الرشيد من بغداد. شكرا متابعة، في رعاية الله.

0: لو خيرناك بين سماعة، ساعة، تلفزيون، غسالة أو ثلاجة، غالباً رح تحتار، وأني هم بدل ما أختار رح أحتار وياك على مود. هاي سامسونج هي اللي رح تختار هديتك، وانت ما عليك غير تشتري أي من هواتف جالكسي وتستمتع بأقوى وأذكى المزايا. لا تضيع الفرصة، اشتري اليوم وادخل السحب الأسبوعي على هدايا قيمة من سامسونج.
1: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟
2: يوصل أكيد
1: والربح يتضاعف والخير يزيد، كلش سهلة.
2: كلش سهلة.
1: أعلن.
3: أعلن. أعلن.
1: على الرشيد.
3: على الرشيد.
1: للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
4: رجعنا لكم. الرشيد وياكم. كل واحد بينا مرات يخطي ومرات يصيب، وبوسط زحمة الحياة نحتاج اللي يقدر يخلي إيده على هذا الجرح.
5: هذا مصير لتيارة يبقى على سوالفوي وما يبطله.
4: كل مستمع يخابرنا عنده قصة بحياته، بيهم شايل هموم الدنيا على ظهره، وبيهم الفرحان بهاي الحياة.
6: أنت تعرف أني كم موتة أموت كل يوم بين ما تروح وترجع.
4: راح نسولف ونحكي بأغلب حالات المجتمع.
7: أنا نبات أقول له بطني مخلف عقارب ولا مخلف ذول التسوليد.
4: نصف القمر معي أنا مهيمن الأبيض، والمخرج عمر ثائر، من السبت إلى الأربعاء الساعة 11 مساء على الرشيد. أفضل.

0: يوم طويل بزحام وبمعاملات وبناس ما تعرف السوق.
1: اصعد سيارتك وتوكل يلا. هذا الحكي الزايد عوفه.
0: اما الحكي الزايد يراد يسولف ويا احد.
2: ساعدوني.
0: البرنامج على الطريق تحس روحك قاعد تحكي ويا ناس حقيقيه ومواضيع جدليه.
3: المواضيع الجدليه والناس الحقيقيه من الاحد للخميس الساعه 3 الظهر وياي انا سلطان. برنامج على الطريق انتظركم. ويا ويل اللي تاخر.
4: انت كبير
5: يا بعد روح
4: وهنيان نبيك.
5: الله يحفظك.
4: انت مشو يعني

مساء الخير عليكم مستمعينا، مساء الورد عليكم من يسمعنا دائما على 91.5 ترددنا في العراق. أجمل التحايا لكل الأشخاص راح يكونوا ويانا من خلال حلقتنا لهذا اليوم على الابليكيشن على الرشيد اف ام. تحياتي لكم واتمنى لكم يوم جميل ورائع. حقيقة كثرة الأقاويل، كثرة الحديث عن التي أهواها، كثرة الأقاويل عن موضوع الرواتب وهاي الأشياء اللي قاعد يتحدثون بها بعض من يتداولون، وإلا أنه هنالك مفاجأة كانت لهذا اليوم. لقوا عد واحد يشتغل بوزارة الكهرباء 20 مليون دولار وسبائك ذهبية. يعني الأرقام اللي يلقوها فد أرقام كلش كبيرة. فلذلك أنا قبل فترة، يعني قبل أقل من شهر يمكن، طرحت إلى أنه شنو المهنة أو الوظيفة اللي ما لها داعي أنه إحنا يعني واحد أنه تكون موجودة. طبعا اختاريت أنتو من خلال المستمعين، اختاروا هواي الكثير من الوظائف. اليوم نفس الموضوع بس بغير طريقة، بما أنه إحنا عندنا مشكلة بالرواتب ومشكلة بالمبالغ المالية تدفع للموظفين. أكو موظفين اللي رواتبهم خير من الله، أكو موظفين ناس ما أدري صار، يعني أكو هواي ناس بهذا الجانب. فشنو الوظيفة؟ الوظيفة بعوا سيركزوا عليها، شنو الوظيفة

اللي لو تكون يعني عادي تكون موجودة هي هالوظيفة بس ما نحسب لهم راتب، ماكو راتب يعني لهم. أوكي ما بكيفهم ما بعد يعني. اليوم تقول لي وظيفة، تقول لي هاي الوظيفة هي لازم صاحبها أو من يقوم بها مثلا ما يأخذ راتب. نفرض جدلا، نفرض مثلا اللي يطلع مثلا كشف هذا لازم يأخذ راتب لأن خلص بعد وجده يعني هو دي ياخذ رشوه العفو دي يعني يسوي شيء جزء من عمله. مثلا مثلا جماعه الافادات، شو بدك ماني مثلا انت تروح افاد الدوله طارك طياره تنزلك في فندق ما تعطيك بوكيت ماني، شو يسوي بوكيت ماني؟ رايح على شغل رايح تفطر بالسواقه وبالمولات وتدور سهر تالي الليل، ماكو داعي مال افاد مثلا عافيه وهيك سوالف يظل ويصير هو يعني. اذا عندنا اشياء، اذا انت مثلا في جهة تنفيذية وقلت لك أنا شيل لي راتب واحد من الموظفين أو شيل لي راتب موظف كامل بس خليه يشتغل نفس الشغلة يعني عادي ماكو مشكلة واتبرر لي ليش. أرقام الهواتف للمشاركة 0780211 4115 0780211 6117. بإمكانكم الاتصال عبر الواتساب على 0720 1141115.

0: Dilim bulsa olacağım bak bunlar alayım. Zed. Edna Tısal. Alo.
1: Alo.
0: Alo.
1: أقول لك شو ال 20 مليون هيك مريتها مرة الكرام.
0: شنو هي 20 مليون دولار؟
1: 20 مليون دولار إذا تستوعب الموضوع؟
0: إيه لا عادي إحنا عندنا هاي مو هايك وحدة بلوجر قالت إحنا العيدية بالعيد دفتر. ما أدري منين جابت العيدية دفتر.
1: هاي تحكي بكيفها هاي.
0: إيه.
1: على قولة محمد طب.
0: إيه.
1: بس 20
0: مليون. إيه وينك؟ صار محمد شنو صوتك ده يقطع 20
1: ايه؟ مليون دولار الو
0: اي 20 مليون دولار ايه
1: وها وش قد حلو قلت وياها كم سبيكة الذهب عادي
0: اي عادي ليش هسه احنا خب بالهده الاولى كان الرقم اعلى بس احنا صارت بقى يلقون الخرده
1: محمد مصطفى البارحه باقله شمسيه خبلني
0: انت شفته
1: جيبها وحطها
0: اقول لك اكو واحد طلع بكندا عنده صديقه تاخذه للبحر وتاخذه للهاي ينزل دائما يطلع عندي
1: منو هذا
0: بكندا والله ما اعرف واحد عنده صديقه دائما تاخذه ذاك يوم عزمته على فيلم ووراها عزمته على والله على زورق جابت له الزورق مال صديقته وراح وطلع ايش بك يا حظي ما في يوم وحده عزمك انت
1: مو قلت له اليوم العبير الصبح شغله المجتمع يقول عليها عيب قاعد احاول اسويها بس المشكلة احنا زواج كاثوليكي ارثوذكسي
0: مقدس طيب قفلة. يلا تعال قولي هسه شنو المهنة اللي عادي خد تبقى مهنة بس بدون راتب
1: عضو البرلمان هو مو جاي الخير
0: ليش هسه خطية سيكو اوكي وتجون عليه
1: وذبح روحه هو البلد منك
0: زين عضو مجلس النواب ان يكون بدون راتب
1: اي بدون راتب
0: شنو السبب
1: خدمة الشعب والمواطنين ما محتاجها والله ما محتاجها بس تيجي جاي اخذ لكم
0: اي بس بالتالي هو عنده مصاريف
1: شنو مصاريفه
0: حمايات
1: ليش احط
0: يساعد الناس
1: يساعد الناس من جيبه غير من جيب الدوله
0: اي
1: ميزانيه الدوله
0: ايوه
1: ان شاء الله دي يطلع من جيبه
0: ويعين يعني الناس وبلاش
1: معناته موفر مصاريفه 20 مليون 20 مليون لا صدق هو مو جاي لخدمتنا وما محتاجه وخير من
0: أي
1: الله أفن عن جد
0: مليون كلهم يقولون هيك انه ما محتاجين
1: مو يعني هاي اللي داشو تعال يا عزيزي قدم لنا خدماتك فري
0: طيب
1: واذا انت تشتغل عدل والناس تحبك
0: أي
1: ما تحتاج حمايه مش بطولك احنا نحميك انا وانت و...
0: صح
1: ونحميك
0: اي والله
1: مو صحيح انت خوش ولد ومرتب واحنا نريد نحميك
0: حلو اذا عضو مجلس النواب لانه بما انه انت يعني متصدر المشهد لخدمة الشعب فبالتالي عوف راتبك للشعب
1: وانت ونعيم لاحقين بعربانة على شباك وشمسية
0: والله شباك وشمسية مو حبل على الجرار هي مو هاي ما راح تصفى بس حبل باش اسمه هذا شمسية وشبابيك
1: ركبناها بشرك
0: بينه زين طيب اذا عضو مجلس النواب برأيك لانه خليه يشتغل براحته بس بدون راتب
1: بدون راتب يعني هو جاي هو ما محتاج هو عنده البزنس ماله وما يحتاج
0: اوكي طيب
1: هلا والله
0: تحياتي لك حبيب قلبي هلا باي باي مع السلامه باي

وهذا للنواب فقط لا يشمل رواتب الموظفين حماية مخصصات الرئاسة السفر إفادات تشغيل مكاتب المجلس وبقية طبقات المؤسسة. يعني بس راتبهم هم تقريبا حوالي أكثر من 4 مليارات و200 حلوة دينار عراقي، هي 4 مليار بالشهر، 4 مليار يعني 3 مليون دولار بالشهر. اي ها بس ها ما محسوبه بيها لا يشمل رواتب الموظفين، الحمايات، مخصصات الرئاسه، السفر، الايفاد، تشغيل وتشغيل مكاتب المجلس وبقيه نفقات المؤسسه، وما ولا تحسين سكن ولا ذن سوالف ولا ايجار بيوت ولا مكاتب. فشفت باع ايه وش يسوي لك مش متى اقعد اول صاحب. المهم طينا اتصال اذا عندنا، خلي أذكره بأرقام 07802111415 و07802116117. بإمكانكم الاتصال بينا على الواتساب على 07020114115. والله ما أدري ما أدري والله ما أدري. ايه واو اتصال. الو الو وين الو ليش من هو هذا هو 244 ليش هيك شو تريد

0: ناخذ ويانا اتصال. الو.
1: الو، السلام عليكم.
0: السلام ورحمه الله.
1: شلونك؟
0: يا هلا، من وياي؟
1: شلونك؟
0: صحتك؟ خالد. خالد، اهلا خالد.
1: الله يحفظك.
0: يلا خالد، منو من موظفي الدوله البوزيشن مالته، المنصب مالته، مسمى وظيفي، خليه يشتغل بس بدون راتب، نقول هذا ما يستحق راتب.
1: المفروض كل الدرجات الخاصة.
0: كل الدرجات الخاصة بمعنى؟
1: نعم، من رئيس جمهورية، رئيس وزراء وهكذا، وتنزل إضافة إلى الهيئات التابعة.
0: شنو السالفة؟
1: أي؟
0: قوموا يشتغلوا لله والوطن.
1: لا، نعم لله والوطن. أنت أنا هسه أشتغل.
0: أي.
1: كل يشتغل بالمجان لمدة 4 سنوات وأمطيك تقاعد طول العمر.
0: أي.
1: 500,000.
0: أي.
1: أختم 4 سنوات بالمجان.
0: بالمجان عادي. إيه هي هي أربعة ويستلم تقاعد. تقاعد قوي.
1: نصح له لا.
0: إيه والله.
1: إيه هاي خدمة أنت تقدم خدمة. ثانيا يعني أنت راح تأخذ من عندي. هاي الفترة اللي أنت موجود بها بالحكم علاقات. يعني شيء تخلص أشغال وما أشغال خاصة بالمواطنين. تمام. وبنفس الوقت يعني تبني نفسك، تكون نفسك.
0: اي بوي بعد يقول لك يعني لما الحكي
1: اي
0: هم يرتبون امورهم لانه ما تدري، يعينون مجانا، يمشون مصالح العالم مجانا، يسوون واسطات مجانا. اي
1: استاذ سلطان، هي هذا الراتب هم ما محتاجين، ممكن يعملوه مجانا.
0: ايه؟
1: بس كيف يغطي؟ يريد يغطي شيء.
0: ايه؟
1: يريد يغطي شيء من يريد يشتري بيت. ايه؟ بالاميرات شلون يشتري؟
0: اي شلون يشتري باوع
1: ارحم اهلك. يقول عمر راتبي وراتبي شغلته وعندي ابن اخت فتح شركه ومطيت الراتب كل شهر يمشي.
0: خالد باع التلئيم، باوع متى تعطيهم فرصه؟ لئيم خالد، شلون شو يقول شلون اشتراه؟
1: مو صح له شلون؟
0: والله فد لئيم، ما حبيتك. لا باع ما احبك، ما ادري خطيه. شلون حيبه؟
1: ليش انت لازم وعدك
0: الموقف؟ والله عمي اقول لك، وشلون الموكب العشر سيارات؟ شلون الموكب العشر سيارات يفترن وراء؟ منين يقول جاب التاهوات؟ ما اخذهم بالقسط.
1: هي المشكله هنا يا اخي، المشكله من اكمش واحد ابو معرب.
0: ايه.
1: اقول له انت اوكي هاي دوره جديده مال النواب وكذا. ايه. والله العظيم كلهم اخذوا بالدين.
0: ايه.
1: قلت له اوكي اخذوا بالدين.
0: ايه.
1: قال والله كل نصهم ما حد ما يسدد.
0: ما يسدد
1: ياخذ. ايه. تستلم راتب زين.
0: ايه.
1: وماخذ سياره بالقسط. سدد حساب
0: العالم
1: سدها.
0: اي
1: اي ليش ما تسدد؟
0: هو مناسبه، هم نص حياتهم بالقسط ونص حياتهم مجانيه.
1: اي
0: لان هو اليوم يجي. إيه. على خالد. خالد خوما مثلا اذا طالع مثلا دناكل خوما هو يدفع.
1: لا.
0: ما ترهم السيد. لا. المسؤول لازم انت تدفع.
1: لا لازم.
0: أي او اني ما ترهم. فهي نص منها. إيه. مجانا ونص منها بالقسط.
1: المشكله والله المشكله استاذ سلطان انه اني استغرب على ناس. يعني راتبك مثلا 4 مليون ما نريد نقول 11 مليون. تمام 4 مليون. وتنتظر من موظف او من انسان بسيط على مود ينطيك او يعزمك عزيمه او كذا، يعني ما اعرف شلون تتقبلها انت.
0: اقول لك اكو ناس تطلبها بلسانها، ايش بك هسه غير مو كل الحكيين.
1: صح لو لا
0: والله تطلبها بلسانها. المهم يعني المهم
1: مثل انت
0: احنا
1: راتبك زين. ايه. الحمد لله.
0: ايه.
1: خومة تريد المخرج يصرف كذا عليك؟
0: لا ما يصرف عليك.
1: انت تعزمه دائما. هاي معروف.
0: انا عزمه مو هو مشكله. ما ايش اسمه كلش. احنا اثنين في الهواء سوا. المهم عيني مقترح هذا يا اخوان مسؤولين، مقترح خالد، مقترح لئيم ويعبر عن نفسه. وما يريدكم تشترون بيوت ولا فلل ولا مزارع ولا ارتال. فهذا مقترح. لا. خالد مالي خاصة
1: بس شغلة واحدة. أنا مقترح وممكن يكون طلب أي شيء. إنه هذا الموضوع موضوع خدمة المستمع. هي لمدة 4 سنوات 5 سنوات. ممكن يكون قانون محدد إنه هو يسموه خدمة المستمع مثل خدمة العلم مثل ما كان يعني في الجيش. مو صح له لا.
0: وكان راتب رمزي
1: خدمة بصراحة. المستمع. اللي هي إنه يكلفون شخص بمنصب. أوكي بالمجان. بدون اي مقابل.
0: ما حد يجيش.
1: تمام. فقط ينطوا تقاعد.
0: هسه ايش بيك خلي يقولون ترشيح الدوره الجايه مجانا ماكو رواتب. ما حد يرشح.
1: المفروض عليه شيء يكون قانون للدولة مثل مثل ما طالبني هسه حاليا هواي من النواب والمسؤولين يقول لك سوي خدمة العالم وسوي خدمة العالم يا أخي مثل ما هاي تهمين نفسك تهمين طالب هذا الموضوع يقول يا بسوي خدمة المواطن
0: قانون خدمة المواطن مو قانون خدمة مدنية قانون خدمة المواطن عادي طيب تحياتنا لك حبيبي شكرا جزيلا لك تسلم يا ورد اهلا بك مع السلامه باي باي طيب الموجودين يا على تيك توك تحياتي لكم بامكانكم التعليق على موضوع حلقتنا لهذا اليوم في حال قلت لك منو من موظفي بما انه احنا عندنا شحب الرواتب منو من موظفي او صنف او فئه او مسمى وظيفي برايك عادي ممكن يشتغل لكن خليه يشتغل بالمجان ناخذ ويانا اتصال الو
2: مرحبا
0: اهلا
2: شلونك استاذ سلطان؟
0: هلا شلون الاخبار؟
2: شلونك شخبارك؟
0: شلون الامور؟ شلونكم؟
2: شخبارك شكل
0: شلونك؟ مديركم ليش ما يشتغل بالمجان؟
2: مديرنا ليش ما يشتغل؟ ايش قد درجة الحرارة اليوم؟
0: درجة الحرارة 48 من جهة ثانية
2: خلينا بدرجة الحرارة رجعنا
0: لا اوكي زين المهم يلا منو الوظيفة اللي بالمجان نريدها؟ بس يبقى وظيفته يشتغل
2: شوف استاذ سلطان كموظف لو اي شخص يشتغل يؤدي خدمه يقابل عليها صح
0: اجر
2: يعني هو هذا الموظف صح اي ياخذ عليها مقابل الاجر
0: طيب
2: انا راح اختار لك ثلاث شخصيات او ثلاث وظائف وانت اختار واحده نتناقش بها
0: يلا
2: اوكي اول واحد البوزرجي
0: بوزرجي حلو
2: اثنين المختار
0: المختار حلو
2: ثلاثة إمام الجامع
0: إمام الجامع أوكي
2: لا تختار الثالث
0: لا هو ما والله والله شو يعني ليش مهنة ثلاثة تنصدق والله
2: يعني أنت هسه غير ده تقدم خدمة وتأخذ عليها راتب من الدولة
0: أي
2: أكو جباية ده تنأخر
0: أي
2: من البوزرتي على سبيل المثال هو ده ياخذ
0: أي.
2: من كل تفويله ده يبقوله هي صايره يعني
0: صايره هاي صارت سنه هيك خلاص طابت اي سنينه والله يعني. اي
2: زين
0: وما يقبل اقل من نص ربع ما يقبل نص ما يقبل يعني. لازم الف
2: هسه هي صار تعويض ان انت تخلي له 500
0: لتفويله انا خبف اول في تفويلتين فلازم اطي الف
2: زين
0: الحوته عندي
2: زين هلا واحد
0: المختار
2: كنا نناقش المختار
0: يلا هيك سريعا ايه خلينا ناخذ وحده وحده
2: ايه
0: هسه البوزرشي
2: المختار هم
0: ايه قلنا البوزرشي يا خلاص
2: غير
0: غير راتبه زين مختار
2: المختار هم ده ياخذ راتب من الدوله وهم ده من ده يقدم خدمه هم ده ياخذ
0: 50,000 على على التأييد
2: اي يعني شو المبلغ وقدره يعني
0: اي كل كل كل تأييد ياخذ 50,000 وكل معامله يمشي بها ياخذ 3 اوراق
2: اي هاي بعد ما
0: اي لا ولا ما عندك اقول لك مريت فيها قلت لي عم ما نمشي بيها جيبه
2: نكتفي بالدوله الثانيه هاي
0: ليش الثالث شنو شفيته
2: لا مو هي احنا انا يعني ما اعرف الخدمه اللي يقدمها يعني لله سبحانه وتعالى بالدرجه الاولى
0: بالضبط
2: الثانيه لعباد الله
0: اي
2: زين اي
0: هو مناسب انا بوجهه نظري كل داعيه مهما كان شكل الدعوة التي يطلقها أكو واحد مثلا تلقاه إمام جامع أكو واحد مثلا مؤذن أكو واحد خادم جامع أكو واحد مثلا رادود أكو واحد رجل دين يعطي محاضرات هذه أعمال لله سبحانه وتعالى خالصة لله لأن انت معنا شون الرهبان هسه الراهب بالديانة المسيحية راهب لا يتزوج لا يأخذ راتب لا كل الأشياء اللي هي خلينا نسميها ال
2: يعني
0: العبادات لا اقصد كل الاشياء اللي مو عبادات اللي هي شو سحولها اللي هي مفاسد الارض اللي هي المال وغيرها ذني وحتى الغريزه يعني يتعفف عنها فلذلك هو يعيش في كهنوت مثل ذول الموجودين مثلا اللي ذول شو سحولهم ذول اللي يعيشون بالجبل يلبسون هيك بس هاي شو يسموهم الله اكبر نسيتهم الراهب الرهبان هم الراهب هم لا يمه ولا حواليه بالعكس ياكل بوتيته مسلوقه وتمه بس ها هي وعايش وهو
2: هم بشار وهم عنده التزامات وهم عنده عائله وهو يجوز درس اوقاف ودرس كذا
0: اي بس مو انت اخذت صنف اسات اليوم انت اشتغلت هندسه رحت بهندستك رحت صرت موظف مو أنا اشتغلت إعلام بإعلامي درست واشتغلت بالإعلام. هذا الرجل هو قرر أن يكون جزء من هذه الدراسة اللي هي الدراسة الحوزوية، الدراسة الدينية، الدراسة الأزهرية بكيفه. هو بعد هاي الدراسة الدينية إذا أنت نذرت نفسك لله سبحانه وتعالى. أكو بيهم يعني أنا أعرف شخص يعني هو من أقاربنا هذا العمل ما يأخذ عليه لأن هو عنده بزنس أصلا فما يأخذ. وطبعا هو يعني صوته جميل جدا، مؤذن في أحد الجوامع حسينية هي، وهو من مكلفين بترميمها وتزويدها دائما وها، بس هو يحب يعني. جد صديقي في منطقة حطين هم واحد من الأشخاص اللي هو يؤذن وصوته ويقرأ قرآن، بس هو معلي وتاجر وعنده أصلا عقارات يعني. فأكو هيك ناس تقول لك هاي مالات الله مالي خاصة، أنا ما أخذ بشيء مالات الله.
3: وأنا هذا كان
0: التسامح صراحة. فهي خوش للمهن. أنا بوزر شيء مذيني.
3: عجبوك ذولي ثلاثة؟
0: عجبوني ذولي ثلاثة، عشت إيدك لاك وشير. طيب تحياتي لك حبيبي، شكرا، هلا وسهلا، باي.

0: ناخذ ويانا اتصال. الو
1: الو
0: الو
1: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام
1: استاذ سلطان، شلونك يا طيب؟
0: كل الهلا بيك، الله يحفظك. منو جاي؟
1: عبد الله. وياك ابو عبد الله.
0: هلا ابو عبد الله، شلونك؟
1: شلونك
0: طيب؟ الله يخليك يسلمك. سلم راسك.
1: هلا اخوي.
0: يا مهنه ابو عبد الله، خليه يشتغل بدون راتب.
1: يا مكتبه بالعراق،
0: اعطيني وحده قويه.
1: كهرباء
0: ليش خطيه؟ مو يفترون بالشارع يسلكون المحولات ويمدون وقاعدين على التبريد مالتهم.
1: الله اكبر
0: الله اكبر.
1: انت تروح للدائره مالتهم تلقاها ثلج.
0: اي اقول لك صدق، ليش دائما دارت الكهرباء بارده حيل؟
1: وعندي صديق يبات هناك ما يرجع للبيت. والله العظيم
0: والله العظيم مش عنده راجع،
1: ما يرجع.
0: صدق انا ملاحظها، يعني هسه مثلا تراجع، هسه بعد تراجع لامانه برودتها زينه، تراجع مثلا صحه، تراجع مثلا ضريبه، تراجع مثلا يعني ذني كلهن برودتهن مقبوله. اذا شويه تبذل جهد تعرق، اذا تصعد تنزل مشيك في 4-5 شبابيك. اي الا الكهرباء من تروح لها يا اخي، من طب الحمى تطلع وراها تطلع، يعني وضعك مو تمام، لازم تروح العفو حمام من البرد.
1: الله موفقهم
0: والله.
1: الله موفقهم
0: هم والمسؤول. مسؤول ما ادري ليش لازم بمكتبه كنتوريات اثنين، هسه واحد
1: وكو وظيفه له خان قبال هسه.
0: ايه؟
1: امانه بغداد.
0: شبيه
1: امانه بغداد
0: ليه؟
1: هو هاي اهم والله، بس يحطون بالعالم على المحلات ولا هاي
0: شو
1: هو، بس دي تعال اعطيني فلوس، تعال اعطيني فلوس. هو وين يلا
0: يعني هم امانه شويه.
1: والله يا
0: والله العظيم والله ترى بمناسبه، ترى يعني لا غايه في نفسي يعقوب، مو اقول لك غايه في نفسي، لا غايه، لان بس لان احنا مجزره عندنا الرواتب، فنقول شنو المقترح نساعد الحكومه انه ذول يابا عندنا كم واحد خف ليه تطوم رواتب، خلينا نطلي العالم البقيه خطيه.
1: والله يا استاذ هسه انا منتظر البسمار مالتك بنهايه الحلقه. المين انا بدي اشوف هذا البسمار وين مودي؟
0: حج البزرع. البزرع نصيحة.
1: الله يحفظك. الله يحفظك. اللقاء مالتك جميل جدا. احسنت والله يا
0: الله يخليك. اي والله.
1: انت طيب.
0: الله يحفظك.
1: العمار قول له الاغاني يا معود خاطر الله، والله تدمر الست عبيط.
0: ليش؟
1: ماكو اغاني طلعنا اغاني. الله اكبر. اغاني لا بي هو لا.
0: ما اقول لكم الاغاني طلعها عمار، بس هو وسوليا يعرفوها. يعني تخيل السوليا بيها اغاني، اللي هو طبعا برنامج التشغيل مالتنا السوليا. مثلا احنا كمكتبة اذاعية مثلا عندنا 25 30 40 الف اغنية، نطبق بيه 15 اكو ذن يبقى زايدات فوق، عايفين احنا شايف هذا التعزيز. هاي شلون الفوق عندك بالبيتونه غراض ما تريدهن بس انت تحتاجهن بيوم.
1: اي هذول بالغرفه
0: عافيه. اي بالغرفه الفوق بيتونه حسب الظروف. هو يصعد فوق بالبيتونه مال سوليه ويطلع اغاني سوليه ويطلع اغاني يحبن. انت شنو طلع لها؟ شنو الاغاني طلع رعد الناصر مطلع يا اغنيه
1: يا اغاني؟ ما اعرف يجيب كلمه انجليزيه وكلمه عربيه وكلمه
0: انجليزيه
1: ما اعرف فيلم. اي والله
0: خطار عندنا فرح ريمكس. اوكي طيب، تحياتي لك حبيب ابو عبد الله. شكرا جزيلا.
1: هلا بك. لا يزعل، انا احبه.
0: لا هو ما يحبك حبيبي. ابو زين يقول واتساب مغلق. لا موجود. انت ايش اسمه؟ هو هذا واتساب. انا قلت انت ايش مطلع عشان يمين انجليزي وعربي؟ اي بلط عليا، خل اشوفه بالله. شو مال خطار عندنا الفرح بالانجليزي بالعربي؟ انا اعرفه يعني صوت خطر عندنا فرح. يلا اتصال. الو.
2: الو السلام عليكم.
0: سلام ورحمه الله.
2: شلونك؟
0: الله يخليك يسلمك. من وياي؟ صوتك ما سمعته شوي علي لي.
2: عبد القادر من بغداد.
0: عبد القادر
2: من بغداد.
0: عبد القادر اسمه قوي.
2: مو
0: ليش هيك؟ قد عمرك عبد القادر؟
2: يعني مواليد 88.
0: ايه بس ابوك عنيف سماك عبد القادر. ايه هو شو اسمه؟
2: برج الثور.
0: ايه هو شو اسمه؟ هو شو اسمه ابوك؟
2: اسمه علي.
0: عبد القادر علي. قوي. ايه
2: مو قوي.
0: ايه هو هاي. طيب تعال سولف لي. يا مهنة وظيفة مو مهنة.
2: لما يزعلون علينا خاف نفسي.
0: ما علينا بيوم عنك ما حيزك لا تزعلين والله أنا تحقق كل زعلانة.
2: إيه أما أكو اثنين.
0: إيه.
2: أولاً مفروض المجموعة الطبية دكتور صيدلاني.
0: إيه.
2: هذا يعني يشتغل بمجال عمله
0: ايه.
2: بعد الدوام.
0: ايه.
2: الصبح بالمجان.
0: الصبح بالمستشفى بالمجان ما عنده راتب وبالليل يفتح له عيادة.
2: هو هسه موجود.
0: إيه.
2: عنده عيادة وده يشتغل.
0: ومستشفى عمليات. وفاتح له صيدلية.
2: عندك فاتح صيدلية ومختبر.
0: ومختبر.
2: منانا شوية ومنانا شوية. يعني راتبه يطلع يمكن نص يوم.
0: إيه. راتبي طلع بنص يوم؟ لا راتبي ال شايف هذا مثلا انت من مثلا مثلا تستلم 1,100,000 اكو 30,000 زايده فوق تصير دائما طويت ذني وها ماكو
2: ايه 3 ايه ايه ايه
0: هو راتبي 30,000 فايل فوق هاي 30 في حطها بالسياره خاف كل شيء يصير مثلا
2: خاف يجيك واحد
0: كلينس ماي عافيه شلون انا عندي 4000 انا عندي 4000 بالسياره حاطن هن اي اجى واحد كلينس اخذت فشايف هي هاي ال 4000 بس هو 30 اللي دائما هي انا ما ينزل الرقم يعني 25
2: ما شنو هاي ما تدري
0: بس انه حاطن حتى بالهاي مال جلاسات بالكب هولدر فراتبي اي راتبي راتب عمار راتبه كذن 30,000 الحاطن هو
2: اي عافيه اي عافيه
0: المهم
2: والشغله الاخرى يعني مجالس المحافظات يعني اذا

0: هذولي شنو شغلهم؟
1: اجازه ما اعرف ما ادري ما اعرف
0: شنو حاطينهم في اداره؟
1: ما يعني كان قبل محافظ ودوائر بلديه والامور ماشيه كانت حلوه اتذكرها انا.
0: اي هسه مثلا حاطين هم كيف 20 30 واحد
1: لا عندك محافظ ومكتب المحافظ ونائب محافظ اثنين
0: ومكتب المحافظ ورئيس مجلس ونائب رئيس المجلس
1: واللجنه الفلانيه
0: اي فشيء يعني عظيم هو بس ما ادري شنو دوره بالحياه.
1: اي تخيل يعني مثلا محافظ ومجلس محافظ ديوانيه تخيل هذا إيه؟ العدد الكبير وما ما عندهم خطيه شارع مبلط بحيث رئيس الوزراء قال يا عمي خلاص من عندي راح انطيها ياس الرجال ياس طقت روحه الباحث سوى مبادره ديوانيه تستاهل طقت روحه الباحث سوى مبادره ديوانيه تستاهل
0: غيرها إيه؟ يعني في كل مكان الاداره فوق الشغل مجلس المحافظه شنو دوره؟
1: اي ما اعرف
0: بس مجرد هدر الرواتب لهم والشغله اللي يريدوها هم ياخذوها لهم
1: كشخصين. ايه ايه ايه والله ذاك مدير ناحيه هنا ببغداد يومين ركضين حد ما طبيت عليه قلت له ترى انا فلان الفلاني وهذا هيك قال لي اه لا اوكي بس هم شنو يعني عاشوا علي الدور كلهن طقطقون علي يعني طبعا لا تضغط علي وتقول لي اقول لك مدير ناحيه المنصور سيد عبد الله
0: كريم
1: على الاخر لا احد يقول لي اسماء ايه زين فالمهم اذا انت بوجهه نظرك موضوع الاطباء باعتبارهم هي مهنه انسانيه وفيعوف المستشفى الصبح مجاني يسويها وعيادتك بالعافية عليكم مختبرك وصيدليتك وكل من الأشياء لك بالعافية والعمليات والثاني اللي هو مجاز
0: لا شيء هو يطلع بالعيادة
1: لا هو الراتب مو فتشي أصلا
0: أي مو فتشي
1: حتى موضوع ترى التقاعد لأن هم أغلبهم يعني يدخل في هذا العمل وتمشي أمور الله يرزقهم إن شاء الله ويصير عندهم استثمارات ما بين بنايات شقق
0: وهذا ما حازنيهم بس القصد
1: لا لا أقصد إنه حتى إذا تفكر تقاعد هو ما يحتاج تقاعد لأنه ايه؟ مثلاً عنده فت بناية عنده بيتين عنده شقتين شايف لن يجيب الفلوس
0: هذا
1: عبد القادر راح مو زعلون اليوم احتمال قام بالباب شاف عبد القادر راح مو زعلون اليوم احتمال قام بالباب شاف هالمظاهرات اليوم طلعوا مجمع
0: طلعوا
1: هاي طلعون هنا باب إذا
0: انا ما مواليد جبالي انا قبل كم يوم رحت للدكتور بس فحص على جوالي تخطيط 150,000
1: اي والله انا همين انا رحت عليه
0: يعني هو ما شلون لازم يابو التخطيط مسافه من بدايه حارتي النهايه قال لي تروح لهذا المختبر
1: الا هذا اي هو مو ترتيب هذا
0: بينه
1: اي الا ما عنده بس هذا عنده الجهاز اللي اريده اي
0: ايه ما معناه اكو رابط بيان
1: لا لا اكو طبعا هذا مو يقول لي يقول انا راح ادز لك الى نسبه ترى
0: بالضبط اي بالضبط
1: اي لو ابو المختبر
0: هذا يستغنون عنهم والله يحفظهم
1: الله يحفظهم عبد القادر اذا طلعوا مظاهرات اجيبك احفظ رقم عبد القادر مخابره
0: اكيد
1: يجينا وما يقولون هذا عبد القادر والله الحجمواني
0: اي بس قلهم ابو باي
1: خلاص تحياتي لك حبيبي شكرا
2: مرة خليهم محطة وانت سافر انت والدخان وصبرك والمطر ادري بيك تريد تبشي
1: مفر نوام
2: تبشي وحدك انا ساكت بس حلفك يا قلب يا كبير لا ينخطف لونك لو شفته سلم بسرعة ولو ان جدوك تعرف واحد يقص التذاكر قلهم الشباز قص لكم شهر

0: ما عندك زين. خلي قلت أرقام أرقام للتواصل يعني 0780211 4115 0780211 6117 على الواتساب 0720111 4115 خلنا نأخذ يعني اتصال. ألو والله حلو. أي والله جميل تجميل. نأخذ اتصال. ألو
1: مساء الخير.
0: مساء النور.
1: شلونك حبيبي؟
0: أهلا.
1: شو الأخبار؟
0: من وياي؟
1: حسين وياك.
0: شلونك حسين؟
1: أنت مرة قلنا لك الخميس تعال للنادي شو شككنا؟
0: ما طبعا شكك ماكو ما يعني ما.
1: أنا حاير بالرواتب. طبعا تشكني.
0: والله انا وربا كان لو موظف ومتاخر راتبي ولا انا متاخر انا نفس الشيء بس اقصد لو موظف دوله متاخر راتبي كان موتتكم تموت كان يومي يمسح حلقه على الرواتب والله العظيم بس ما احنا مو سولف لي ابو علاوي يا وظيفه احنا نخليها مجانا بس يبقى بوظيفته
1: اسالك سؤال
0: جواب
1: الاعلامي تعتبر وظيفه لو مهنه
0: الاعلامي لا تعتبر مهنه
1: حرام كان قلت
0: الإعلام ليش قلت له إمتى شنو بينت تلعب
1: بس تتحرق فيني
0: العدالة تريدني أجي للنادي أشيل الفاتورة أنا قوي من الباشا أصفن
1: لا والله الإعلام الرياضي من أمانة يعني إنسان رياضي أتابع رياضة يعني.
0: لا لا بس يعني شبكة الإعلام العراقي تعتبر هي مؤسسة شبه حكومية يعني تتقاضى رواتبها ضمن سلم الرواتب بس شبكة الإعلام باقي كلها مؤسسات خاصة فلذلك هي تعتبر أصلا مهنة هي من زمان تعتبر مهنة
1: يعني الإعلام الرياضي يعتبر عن شبكة الإعلام؟
0: لا اللي يشتغل بالعراقية بشبكة الإعلام العراقي إذا أو تلفزيون أو قنوات بها هذا حكومي راتبة من الدولة إحنا قطاع خاص بس
1: إذا قنوات يعني خاصة
0: أي خاصة قطاع خاص مهنة هذه ما لها خاص
1: نحول على وزارة التخطيط.
0: التخطيط ليش؟
1: شنو التخطيط اللي صار؟
0: سوالكم التعداد.
1: شنو؟
0: سوالكم التعداد.
1: الله. مو شو التعداد يطلع من التجوال. سرقك.
0: أنا اليوم ما فاهم هذه السالفة والله العظيم
1: والله ما أدري والله ما أدري راح يطلع بالبيت هو راح يروح الأسواق.
0: لا هو هسه أنا حطيته خليته قعدته بالبيت حلو.
1: إيه.
0: هو خوما على الوجه أنا إذا أكتب غير مستمسكات يعني اليوم إذا سجلت أنا مثلا باليرموك ورحت يم بيت عمي مثلا بالبلديات هسا غير أنا عندي هوية هي وحدة من تسجل تنزل بالسيستم بعد ما تقبل مرت اللغ
1: هذه صراحة لا وبعدين
0: تنزل بالسيستم بعد ما تقبل مرت اللغ
1: هذه صراحة لا وبعدين من اللي يعني يختل نفسه يعني على يعني ليش داخل نفسه أنا ليش
0: ما أعرف
1: أسألوا عائلتي مثلا إذا دق علي الباب أروح أختفي في الغرفة مثلا والله العظيم يعني
0: أدخل بالحمام أحصل روحي ليش زين والله أطلع وأقول أنا فلان بالعكس
1: هذه فلان ابن فلان نيابة
0: وهاي هويتي وأعلن وهذه هويتي ما أعرف
1: زين سؤال
0: إيه والتخطيط عندهم بالمناسبة عندهم داتا خاصة بموظفي الدولة القديمة
1: عندهم داتا خاصة بموظفي الدولة
0: أي.
1: عندهم داتا خاصة بالوزارة الداخلية بأنه هو يروح يقدر يروح يسحب يعني الهويات اللي موجودة
0: أي.
1: أكيد أي واحد رح يجي مولود جديد رح يطلعون نفوس
0: أي نفوس جديدة أي.
1: فيقدر أنه هو يسحب يعني الشيء البسيط يسووه شيء كلش كبير على مود بس مجرد ان هم
0: اي بس هي بالتالي ترى بالمناسبه هي مو هيك عمل هذا اللي احنا دا نشوفه هي عمليه تخطيطك ضمن الخطه الخمسيه الخطه السبعيه الخطه العشريه مرات وزاره التخطيط هي المسؤوله عن التنسيق مع الوزارات بموضوع التخطيط العمراني التخطيط الاقتصادي
1: التخطيط الوظيفي
0: كل شيء كل شيء هذا بدنا نحكي عن وزارات يعني وزاره التخطيط في شغلها بس عندنا بالعراق اي سويت لنا تعداد احنا نحب التعداد شوي حلو
1: اصلا يعني المفروض بكل وزاره يعني شلون مثلا خلينا نقول بكل وزاره بكل دائره دوله اكو دائره امنيه لازم تكون بكل وزاره اكو دائره تخطيط قسم
0: اي قسم

0: متى يقدر
1: يخطط؟ اكو
0: بالوزارات، اكو موجود. اي
1: اكو قسم التخطيط،
0: قسم التخطيط موجود. اي موجود
1: مطلوب.
0: كل وزاره تخطط روحها وتودي الخطه للتخطيط، والتخطيط يخططها ونبر ترجعها لقسم التخطيط، قسم التخطيط ينفذ التخطيط اللي خططته وزاره التخطيط.
1: انا موظف.
0: أي.
1: اوكي. واذا احكي لك على الاشياء اللي تصير بالوظيفه، والله قلنا انا الشهر لازم نبقى هناك 24 ساعه شهري. الله
0: يجلك شيء السالفه. هذا بث مباشر. أي.
1: والله لانه يعني ما اقول لك بوق، هاي مو يمنع.
0: لا احنا تعودنا بالعكس. ايه اصلا اليوم اشوف انا مؤسسه ما بيها خمط، يعني لو خمط لا رشوش وين كانت شنو ما
1: بالضبط. بس اكو اشياء يعني ضحك. يعني اكو اشياء ضحك، يعني مثلا اكو انت خلينا نقول بوزاره يجيك دكتوره زراعه.
0: اي
1: وانا هذا شو احس بي؟
0: اي
1: يستلم راتبك ضعف.
0: اي
1: وتمام استوت عنده مجرد قاعد بغرفه، بس مجرد انه هو عنده دكتوراه.
0: اي مثلا دكتوراه زراعه بوزاره الصحه.
1: انا فاهم على وجهك. ما اعرف شنو
0: ما اعرف. يعني مثلا ماجستير تاريخ بوزاره الكهرباء مثلا.

0: مختبر وسهلوها ويا الله يا الله ومشيين حالي
1: ومشي الوضع يعني ما يعني هو سلطان ما صبر هو يعني الشعب العراقي نبى من عنده الصبر من هذا الضغط اللي دي يصير كله
0: مو هي هنا أهمية يعني تريد التحليلات هي مستشفى الكبرها تلقى بها قسم تحليلات واحد هي خو ما بكل قسم اكو ماكو هسه هاي مدينه الطب يمكن فيها ثلاث مختبرات من اربعه مدينه الطب بش كبرها ما ادري كم سرير 200 ما ادري 120 سرير
1: وانت تجي مثلا المستشفى تلقى الخفر الاطباء الخفر فد 10 اطباء الجسم فد 10
0: وقاعدين من الطب لازم تموت ما ادري ليش
1: اي عم نطلع المعدلات جيبوا لنا الاصابه السادس
0: جاي جيبيته طيب اذا انت بوجهه نظرك التخطيط باعتباري لانه انت كمواطن لم تلتمس شيء مما ياتي من وزاره التخطيط فلذلك ان يعملوا بالمجان او لا يعملوا مو مشكله المهم نحن نوفر رواتب
1: يعني لم التمس اي تخطيط
0: لا من هذا أي تخطيط. أوكي.
1: بالبلد
0: ها هي صايرين
1: حبيبي
0: تحياتي لك حبيبي شكرا جزيلا ساره كاتبه المعلم ما ياخذ راتب ليش خطيه ايش علي المعلم معلم ولك حسين كاتب شلون صح حج سلطان كل الهله علي عمار انا اقول وزاره الموارد المائيه لان عايشين على الدعاء والمطر ناخذ ويانا اتصال الو
2: يا بألو
0: يا اهلا وسهلا
2: شوف الدعاء جاب نتيجه
0: غني لله الحمد
2: الحمد لله والشكر
0: الحمد لله شلون الامور
2: شلونكم عيني
0: هلا مرحبا شلون الاخبار
2: قبل المتصل قبل هذا الاخ قبله
0: ايه
2: اخوي راجع نفسك رحمه لوالديك
0: ليش
2: الأطباء يديلون معقولة؟
0: شو يسوون؟
2: ديل على ديل يديلون.
0: يديلون شنو؟
2: يديلون ديل اتفاق بينه وبين أبو المختبر بينه.
0: هو حقيقة ارتكب عليهم ارتكب ما يعرف.
2: ارتكب عليهم. الله يخليك. يعني استغفر ربك هم لك خميس وجمعة وسبت. إذا الأطباء إذا ما يديل هذا يفصلونه من النقابة تدري.
0: إيه طبعاً.
2: والله.
0: طيب سولف لي شلون الاخبار
2: والله بالسلاطين خل اسالك سؤال قبل لا اقبل
0: يلا سريعا
2: شنو معنى المستشار او وكيل
0: من يقدم الاستشارات عن واقع الخبره التي يمتلكها للشخص الذي يطلب بذلك
2: الف رحمه على والديك
0: اوكي
2: هسه انت مثلا عشان طب الموضوع هسه هذا مستشار رئيس الوزراء لشؤون المدري شنو مستشار رئيس الجمهوريه لشؤون المدري شنو مستشار رئيس مجلس النواب لشؤون المدري شنو
0: زين
2: هو ليش ما يفكر هو ليش ما ياخذ شور
0: ما عنده خب اساني مثلا اساني واوصل رئيس وزراء
2: ايه
0: اني يعني لازم على اقل تقدير ولا مستشار اخلي على شنو انا اخمطهم كلهن العفو ما اجيب مثلا بالصحه مو كلهن اعرفهن بس لازم مثلا اجيب مثلا شخص يشتغل بالصحه واحد بالشأن العسكري واحد بالشأن مثلا الأمني واحد بالشأن
2: يعني عندك انت وزير دفاع ووزير صحه ووزير
0: مو غير مستشارين يقولوا لي هسه يجوز الوزير ما يحبني عنده مشكله وياي قديمه مو غيركم مستشارين بمناسبه السيد السوداني يقال الى ان كان لديه اكثر من 120 مستشار وعلى حديث الاخوان في ذلك الوقت قالوا كلهم بالمجان ماكو فلوس هسه بعد صدق كذب ما ادري ممكن مستح. بالمجان ممكن بس احكيني انا من يوم من اطب وزاره واقول انا مستشار رئيس الوزراء بس احكي لي التوقيع شلون يصير
2: بالماجيك حتى مو
0: مو يعني المهم اي طيب انت اذا برايك المستشارين
2: الرئاسات الثلاثة مستشارين الرئاسات الثلاثة أنا أشوفها كلش زايدة أنت إذا مثلاً مو كفو إحنا حتى نسمي الأسماء مسمياتها أنت مثلاً إذا مو كفو ما رشح لهذا المنصب ما أحط روحي بهذا المنصب أي يعني بالنسبة لي حتى أول شيء أخذ الشور من راسي
0: لأن
2: هاي أمانة
0: قدام
2: الله سبحانه وتعالى كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيتي اعتقد يمكن هذا الحديث يمكن ما سامعينه او ما مطبقينه
0: ما يعرفوه بس مو كلش علاقتهم طيبه بي
2: كانوا غايبين بهالدرجه
0: زين
2: ما كان غايبين هذول انا اشوفها حلقه كلش زايده هي ومجلس محافظه بغداد يعني مو بغداد مجلس
0: محافظه
2: اي مجلس المحافظه ايش قدم لي مجلس المحافظه
0: مجلس محافظه
2: بس ينفع تنطر انطر
0: هي تعتبر الحكومة الإدارية للمحافظة مجالس المحافظات يعني
2: لا ما انت قبل شيء حكيت

0: حكايه كان مكتب المحافظ
1: اي كان محافظ ودوار بلديه
0: اي كان دائره بلديه المنصور دائره بلديه الشعله دائره بلديه الرشيد
1: صح طيب
0: لان الدوائر البلديه شوفن يكفن كل زايد يعني على خدمات اللي دي يقدموها بالمحافظات
1: طيب
0: الشوارع عند التحت هذن الحلقتين زايدات وحرامات بين الفلوس
1: اوكي طيب تحياتي لك وسيم الورد هلا بيك هلا مع السلامة باي باي يلا عندنا فاصل مو فاصل نرجع

0: شوي وراجعين خليكم متواصلين شوي وراجعين الرشيد وياكم.
1: إنها الرابعة بتوقيت الرشيد FM.

موجز الأنباء من الرشيد أفهم، أهلا بكم. الزيدي يؤكد أهمية مواصلة العمل المشترك لترسيخ الشراكة بالوطن والحفاظ على وحدة العراق وسيادته. مستشار الأمن القومي لمسعود برزاني: الحكومة حريصة على الحفاظ على أمن واستقرار الإقليم وجميع المدن. القضاء ضبط 20 مليون دولار واسترداد 60 كيلوغرام من الذهب في قضية عدنان الجميلي. النزاهة: ضبط قرابة 9 مليارات دينار وسبع سبائك بمنزل وكيل وزير الكهرباء لشؤون النقل والتوزيع. احتكاك مع الشغب وقنابل صوتية. تظاهر لذوي المهن الصحية للمطالبة بالتعيين أمام وزارة الصحة ببغداد، بينها قيادة سامراء وقوات حفظ القانون. تغييرات في المناصب العليا بشرطة الاتحادية. إيران على ترامب: الاهتمام بسلامته بدلا من التهديدات بشأن هرمز. تحذير من انهيار القطاع الصحي في قطاع غزة خلال 24 ساعة. القاهرة تستضيف قيادة حماس. تحركات جديدة لتثبيت

الأدنى وبديع مري غزة. طقس العراق صحو حار والبصرة تسجل 51 درجة مئوية يوم غد. لمزيد من الأخبار بإمكانكم زيارة موقعنا الإلكتروني الرشيدميديا.com وعلى صفحتنا في الفيسبوك راديو الرشيد من بغداد. شكرا للمتابعة، في رعاية الله.

0: لو خيرناك بين سماعة، ساعة، تلفزيون، غسالة أو ثلاجة، غالباً رح تحتار، وأني هم بدل ما أختار رح أحتار وياك على مود هاي. سامسونج هي اللي رح تختار هديتك، وانت ما عليك غير تشتري أي من هواتف جالكسي وتستمتع بأقوى وأذكى المزايا. لا تضيع الفرصة، اشتري اليوم وادخل السحب الأسبوعي على هدايا قيمة من سامسونج.
1: حساب زناقين من المصرف الأهلي العراقي. ب2026 الجوائز صارت أكثر والفرحة أكبر. 600,000 دينار عراقي يومياً للعشر فائزين. 6 سبائك ذهب أسبوعياً موزعة على 6 فائزين. 60 مليون دينار لكل شهر الفائز واحد. و6 سيارات BMW X1 موزعة على 6 فائزين سنوياً. أما الجائزة الكبرى فهي الحلم الحقيقي، 600 مليون دينار عراقي لفائز بنصف السنة وفائز بنهاية السنة. شو منتظر؟ زوروا أقرب فرع للمصرف الأهلي العراقي وافتح أو عزز حساب زناقين، ويمكن تكون أنت أحد الفائزين ويانا.
2: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟ يوصل أكيد والربح يتضاعف والخير يزيد، كلش سهلة. أعلن. أعلن. أعلن على الرشيد. على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
3: رجعنا لكم الرشيد وياكم.
2: اليوم شنو مودك؟ فانجور. سوينا الصباح حلو على مودك. فانجور. يومية على الهواء. يومية على الهواء. أنا وأنتو كلنا سوا. فانجور على الرشيد. أحلى هوى اللمة تحلى سوى، من الأحد للخميس في بانجور. بانجور. بانجور. بالسبعة ونص الصباح.

0: يوم طويل بزحام وبمعاملات وبناس ما تعرف السوق.
1: اصعد بسيارتك وتوكل يلا. هذا الحكي الزايد عوفه.
0: اما الحكي الزايد يراد يسولف ويا احد.
2: ساعدوني.
0: البرنامج على الطريق تحس روحك قاعد تحكي ويا ناس حقيقيه ومواضيع جدليه.
3: المواضيع الجدليه والناس الحقيقيه من الاحد للخميس الساعه 3 الظهر وياي انا سلطان. برنامج على الطريق انتظركم. ويا ويل اللي تاخر.
4: انت الكبير
5: يا بعد روح
4: هنيان نبيك.
5: الله يحفظك.
4: انت مشو يعني

إذا المستمعين رجعنا لكم إحنا في حلقتنا لهذا اليوم من على الطريق، وسؤال الحلقة اللي يقول في حال كان لديك الإمكانية لأن لأن تحجب أو تلغي راتب لوظيفة معينة في الحكومة العراقية، فشنو الوظيفة اللي أنت تلغي راتبها؟

0: وذلك طبعا أنا حكيت إلى أنه ليش إحنا دا نحكي بهذا الموضوع، لأن حقيقة إحنا نعاني الآن من موضوعة الرواتب، ونعتقد تماما إلى أنه يعني العراق الآن أو الحكومة العراقية خطية تعاني كثيرا في هذا الجانب، فلذلك إحنا نريد نساعد الجهات الرسمية الحكومية بأن نقترح مجموعة من المقترحات، وهذا جزء طبعا من يعني خلينا نسمي مسؤوليتنا إحنا كأفراد باتجاه نعين حكومتنا. إذن بالتالي هذه هي موضوع حلقتنا. أرقام الهواتف للمشاركة 0780211-4115 و0780211-6117. إحنا بعدنا تيك توك مش مدى يطلع هنا بالتليفون. وبإمكانكم أيضا المشاركة عبر الواتساب على 0700-11-4115.
1: تيجي نسيب، تيجي نجيبها في النصيب.
0: أي موجود أسير.

0: انت
1: وأكو ناس
0: عكافي.
1: يعني الحمد لله الأمن والأمان الموجود هسه اليوم في هذه المحافظات،
0: ممكن
1: يعني رجعت الأمور طيبة
0: هكذا اكو فشي قليل، هكذا
1: والله
0: اكو
1: والله كلش قليل، هي بقت كم منطقة هيك خفيفات ماكو شيء.
0: ايه بعدين ما خصص وزارة وفلوس ووكلاء وجن وكيل وراح الوكيل
1: ويا جانا ويا راحنا
0: مو ولقاء يا سيد الوكيل كافي.
1: حلو خوش سالفة، انا حبيتها هاي.
0: زينة
1: ايه تفيدك انت، بالك تبيعون سياراتهم من يتصفوا بس من دور عم اهلها
0: هاي البزنون تدعي لها بالعمل
1: ابو حمود قال كل واحد واقف انت وسبحته
0: الرب البيت وملك البيت غير حتى تاكل شحمتي.
1: طيب
0: أوكي.
1: الله يسلمك حبيبي، الله يسلمك.
0: السلام.
1: شيكاغو كاتب، شيكاغو يراك كاتب الغاء وزارة الصناعة والتجارة ووزارة العلوم والتكنولوجيا اللي مالها داعي. هاي انت مسوي بالجملة الموضوع مو ما مو ما يحبهم ما حد استيراد. ناخذ ويانا اتصال. الو
2: السلاطين.
1: هل عيني
2: كيف الحال؟
1: شلون الامور؟
2: والله الحمد لله. اول واحد اول ما ادفع راتب عمار.
1: ليش؟
2: لان خلانا على انتظار هواي.
1: بس خلينا نستلم اول مره بعدين.
2: اه
1: خلينا نستلم اول مره بعدين قطعه.
2: ها بس ما مسلمين شايفين شنو حاجه مع الموظفين كلك مو عسكريين.
1: لا احنا ما محسوبين على احد، احنا محسوبين على نفسنا.
2: لا محسوب على عسكر ولا
1: لا عسكر ولا على المدني.
2: لا على عسكر ولا على المدني، على عسكري.
1: اي
2: اطلع تقاعد
1: اي مثلا ما عندنا حتى تقاعد ما عندنا.
2: كيف الحال؟
1: شلون الاخبار؟
2: شو اخبارك؟
1: سولف لي.
2: اي
1: شنو يا يا وظيفه نلغي راتبه؟
2: والله مجلس محافظه بغداد.
1: مجلس يعني المحافظة بصورة عامة يعني مو إلا بغداد.
2: بصورة أي
1: مجالس المحافظات. إيه.
2: شنو الاستفادة بيهم؟ السؤال.
1: حكومة محلية.
2: حكومة محلية سوالي.
1: سوالنا كل الخير.
2: عندنا شو سوالي كون الخير الدنيا.
1: يعني ما أرد أقوله بلي أخاف نحسد.
2: لا خلاص من المحافظين. أول عباس عمي.
1: إيه.
2: ما لك رب.
1: إيه.
2: حتى ما سلم علي.
1: إيه. هاي أنت عندك أنت.
2: ايه. لا انت غير اخوي غير اطيع رقم تطيع قدام.
1: لا ما لا تطيح ولا هاي كلش ما اريد
2: بس اقول لك بس عمار تطيح.
1: ايه لا عمار خليه بالعكس فيدنا.
2: اه فيدنا؟
1: مو انت هسه انت هو قرايبك انا وجه اعلان معروف شلون العد نروح الموقع؟ ايه. غير واحد يروح ايه. ما معروف؟
2: لا لا صحيح.
1: ايه ونطي ربع. ايه طيب مجالس المحافظات بوجهه نظرك هي تعتبر حلقه زايده؟
2: لا ربع نص ربع. اي والله زايده.
1: وممكن انه نستفاد من عندها احنا.
2: اما نستفاد
1: اي والله خوش والله التقنين هذا حلو خوش نفكر والله الحمد لله. تحياتي لك حبيب القلب ومع السلامه. خوش نفكر هسه قد وفرنا احنا مهن. عاشق الورد مساء الخير اهلا وعيني عاشق الورد شنو حبيبي قول لي ها؟ اي قديم ها توته من توته اعطيني شنو ها يلا شفت لي دغني لو اتصال يلا الو غير يحكي هو. الو
3: الو
1: يدحكي
3: مساء الخير
1: مساء النور شلونك
3: شلونك استاذ
1: شلون الاخبار؟
3: والله الحمد لله الله يخليك.
1: انت وين شو تغبين وترجعين تغبين وترجعين؟
3: لا بس متابعتك والله يعني
1: كل الهلال
3: يعني
1: في دول عينك
3: الله يخليك
1: ورده
3: استاذ رحمه رحمه لاهلك مثل هيك اذاعه
1: قولي
3: موقره ومسموعه وهيك استاذ
1: عمرينا
3: احنا نتفائل بهالصوت يعني تريد تقطع رواتب هو العراق اللي تعطي 10 رواتب مو بحقه والله
1: اي احنا نحكي يعني على ما يستحق رواتبه
3: لا دار راح هذا على المهجرين هم المهجرين مو شافوا الضيم كله شافوا
1: احنا نحكي على الوزاره مو على المهجر وزاره شعيد الوزاره شو تسوي؟
3: يعني شنو ابتلع على عمره هو صار بالوزاره يقطعون ما وراء عائله ما وراء
1: صدق؟
3: اهل ما وراء
1: ليش عندك احد يعني بالمهجرين؟
3: لا انا مهجره
1: لا انت مهجر واحد عندك موظف بالمهجرين؟
3: لا لا انا افتهمت الموضوع يعني
1: انه المهجرين الاشخاص لا احنا نحكي على الوزاره نفسها يعني ممكن تديرها الحكومه المحليه مثلا المهجرين تبقى رواتبهم عادي يعني مثلا

0: بس هاي ذا الغي مؤسسة الشهداء معناها كل الشهداء المستفيدين تلغى رواتبهم؟ لا طبعا، احنا نحكي على الوزارات بس، هو خلاص بقى هسه مهجرين، اكو ناس هواي رجعت واكو ناس بعدها، بالتالي خليه يخلص هذا الموضوع ويصير.
1: بس عموما استاذ يعني قطع الاعناق ولا قطع الارزاق؟
0: لا مو ارزاق، يعني نحكي على الناس الزايد رواتبها، بدنا نوفر للبقيه حتى البقيه يقدمون شغل.
1: ماكو زايد، من عنده زايد استاذ؟ من عنده
0: انت وجهه نظرك؟ يعني
1: ماكو زايد استاذ، يعني انت تشوف اللي ما عنده ما عنده، هسه هاي دورج كليات والمعاهد كلها يراد لها فلوس، حتى الحكوميه لازم الطالب يحضر له بالمليونين يلا عود يهيئ نفسه للدراسه.
0: زين استاذ انت اذا بوجهه نظرك ما كل موظفين الدوله اللي عددهم 4 ملايين 5 ملايين واحد كلهم يعني يستحقون ان يستلمون رواتب؟
1: يستحقون
0: يستحقون
1: والله ان شاء الله يستحقون، وان شاء الله ان شاء الله يزيدون رواتبهم
0: ان شاء الله يا رب،
1: مدام نفسه عراقي العراقي
0: ويؤدي واجبه وما يرتشي
1: يعني.
0: اي طبعا
1: اكو احنا نحكي على الزينين طبعا،
0: طبعا على الزينين اي اي 100%،
1: بس هي يعني كفكره
0: بس مو زين ما يحط الله بين عيونه ولا المواطن،
1: من شخصك الكريم ومن جنابك العظيم.
0: نعم العفو،
1: صوت مسموع وناجح وإنسان
0: الله يخليك يا وردة.
1: نادي بالزيادة، نادي بالزيادة يا أخويا يا عين.
0: مو تدرين كلش تدرين إحنا ترى سوق سالفتنا كلش تعب
1: المتقاعدين.
0: المتقاعدين والله يستحقوا،
1: هم خلي يطلعون هاي الفلوس اللي سدا ياخذون وايد يودوها.
0: والله ما ادري
1: شو احنا يشوفونا مثل مرتبونا، شوفنا الاكل وما تطينا.
0: اي عافيه، شوفنا العسل وتوكلنا على عقول.
1: لا
0: اي والله شنو هم
1: مثل الحشاك مثل الجمل، محمل الذهب وياكل عقول.
0: اي
1: استاذ فارجو من حضرتك صوت مسموع ان شاء الله.
0: ان شاء الله يا رب، ان شاء الله جميعا احنا
1: زيدوا الرواتب، انتبهوا بالخدمات، انتبهوا على الناس الفقراء، وان كانوا ناس ما يستاهلون بس ما يخالف، ايش في عين اللجل عين
0: تكرموا. طبعا تحياتي لك يا ورده، شكرا جزيلا اتصالك، تسلمين يا ذهب، هلا بك. ماسه ناخذ ويانا اتصال، يلا خلينا ناخذهم سريعا. خطي يلا دخل
2: ابو سلاطين الحب، صباح الخير.
0: هلا هلا ومية هلا،
2: شلونك حبيبي؟ زوجك الله من حوايات الارض قبل حوايات الجنة.
0: ما انشم ورقه قطع خلاص من عندك
2: الله فيك.
0: لا العفو مو يمك، مو يمك انت ما داس يقول لك لك. شلون الاخبار؟ شنو سولف لي يا وظيفه
2: قبل من سولف بالوظائف بما انه طفح الكيل.
0: اي قويه هاي.
2: اي والله امانه الله انا بالنسبه لي شوف لا خليت منشورات، لا خليت هيئه النزاهه ما بلغتها، لا خليت الجام
0: على من؟
2: على هواي على الوزاره اللي انا فيها.
0: زين
2: المشكله اللي يدزوهم
0: اي
2: يعني ان شاء الله معني ما تدري ما
0: طيب
2: مائم. بس بلكت واحد من المستشارين، بلكت واحد من الخيران اللي موجودين هناك
0: بلكت
2: يسمع، اقول له انه هيئه النزاهه او اللجان التفتيشيه اللي تطلع تفتش من واحد يبلغكم بلاغ، اروح لك فدوه. لا تجي تباوع لي ها انا مثلا شلون نقول نبلغ على فلان عقد، تجي تباوع على عقد، العقد اصولي. ايه يا حبيبي العقد اصولي، ترى العالم مو احنا ب 26 ماكو بعد واحد
0: عقده مو اصولي
2: يضرب ضربه بينه. ما قدر بين بينه ابو سلاطين حبيبي،
0: طابق للعقد على واقع الحال شنو وضعه؟
2: ما اريد طابق عمي. شغله بسيطه
0: اللي هي
2: اي لجنه طب اي وزاره اي دائره سلام عليكم سلام، خلي يخصصون لهم يوم يلتقون بكل الموظفين الموجودين.
0: طيب
2: يعينون من عندهم ثلاثه وياهم.
0: اوكي
2: هذول الثلاثه شنو مهمتهم؟ مهمتهم انه يكشفون لهم الاشياء اللي موجوده بالعقد.
0: زي وجوز دوله ويا ذولاك
2: ابو سلاطين حبيبي، مو تدري اقول لك اقضي لك يوم يوم اطلع لي من عندهم كافي ويزكون من خلال من داخل الدائره. يعني انا جيت على بعثة رشيد السلام عليكم والسلام، انا اليوم عندي عقد ساوند سيستم اجهز به الاذاعه.
0: حلو
2: اجي التقي بسلطان والتقي بعمار والتقي ببان يعني التقي اللي فد ب 15 واحد.
0: زين
2: اسالهم عن ثلاث اشخاص يرشحون مديهين فنيين قدامه
0: على هذا العقد.
2: على هذا العقد اطلع ثلاثة اخليهم من ضمن اللجنه اللي اجتي.
0: ها عد
2: حتى انا اقول لك اي مو حتى ذول الكاب يقولوا لك يا ترى انت ساوند سيستم هو مكتوب مثلا ب 1000 دولار مثلا.
0: زين
2: وصحيح تعقد المناقصة أقصد على فلان الشركة أنه يشتوب $1,000 لكن سعر الحقيقة بالسوق هو شقيت $400 $600 ترى من عدها $300 راحت للمدير الإذاعة بس من جو العباين أنا قال له أنا حخليك ترسي عليك
0: $1,000
2: بس التثمية تجيني
0: وسلطان ما أخذ 100
2: سلطان ما أخذ 100 من تهم عدو حمام أخذ 50 ايه يا عمي يا
0: قوتي
2: لا
0: سلطان
2: مين
0: الذي يصعد
2: الله يخليك
0: لا اله الا الله لا اله الا الله اخ يا
2: ابي ايه وشي وشي وشي لا عبد العالم يا
0: عمي انا من زمان ما بقبلك بس ما اعرف ليش قلبي ما ينطيني ايه
2: ايه فاحنا هاي وحدة للشغلات
0: ايه
2: احنا ان شاء الله الله يسمعونا او الوزاره اللي نلغيها او مو نلغيها
0: وظيفه
2: نلغيها بالنسبه لي حسب قناتي يا عمي الغي اثنين الرعاية الاجتماعيه كلهم
0: الله اكبر
2: كلهم يلغون اسمعني ما يخالف الله اكبر خلي يقول علي مو خشاني مو
0: لا عشاك
2: زين ومؤسسه الشهداء
0: ليش؟
2: جراثيم يلغون حلو؟ ليش؟ انا اجي وياك ماشي انت الشهيد اكرم مني ومنك ومن عطايا
0: مليون بالمية مليون بالمية
2: تمام تفقين زين كم امتياز لك بالحياة
0: كم شنو
2: خلطتك امتياز كم امتياز بالحياة خلطتك امتياز واحد
0: يلا
2: انت غير ضحيت عمي مو امتياز واحد كان امتيازات حلوة امتياز لك بقبول الكليات
0: اوكي زين
2: امتياز لك مثلا بالتعيين وامتياز لك براتب لمدة محدودة
0: طيب
2: يعني أنا ما هم هل من المعقول إنه والله أنا هذا شيء شخصي وياي ما أريد أتكلم مع أحد وأقول غير أحد أنا شخص يخصني إلي والدي انسجن 6 شهور على تحقيق
0: إيش ما
2: هو بحث الوزارات زين بذاك الزمن انباقت في الشغله وحققوا وياه لمده لا 6 شهور واي مسجون استغفر الله التحقيق
0: متوقف يعني هذا توقيف هذا مو مسجون توقيف
2: مو 6 شهور لا مو 6 شهور توقيف
0: توقيف
2: بس من ضمن التحقيق وهذا
0: اوكي
2: من صار المؤسسه قدم
0: ما سجناها
2: اول شيء هو اخذ خدمه مضاعفه على وظيفته ثاني شيء صار بس شهداء استلم من يوم 2000
0: مؤسسة جلا لو سجناء سياسيين
2: بلا مؤسسة سياسيين
0: سجناء مو شهداء
2: مو انا كان سياسي دوله بعدين فصلان
0: زين
2: السنه من 2006 لحد هاي اللحظه صار رجال مات الله يرحمه زين اهله جاي يسلمون بمكانه يعني اذا اريد احصاها كاموال زين هو اخذ عن الساعه عن الثانيه الوحده الثانيه الوحده اخذ له ما يقارب ال10 مليون
0: زين
2: الثانيه الوحده اللي توقف فيها مو الساعه
0: يعني قصدك اكو ناس ما تستحق هذا الموضوع
2: مو هيك يعني
0: مثل هسه ايش فيك طلعوا سالفه بوحده من المحافظات 20,000 اسم مطلع لهم شهادات وفاه او وفيات هم كانوا بالداعش ذني وطلعوا يستلمون مال الشهداء وكو ناس
2: يعني
0: يستحق
2: كالأبطال يسموها
0: ما حطوها ما حطوا اسمهم
2: وانت على قولتك والشهيد الصدق
0: والشهيد الصدق
2: تلقى يا دوب يا دوب 5 سنوات يلا انفتح لغات
0: حجي انا 11 سنة 21 سنة
2: رحم الله امك ابو
0: والله العظيم 21 سنة
2: الغيه يا عمي
0: والله ما
2: انت بس جيب لي شهادة تثبت انه بعد الشهيد بالمية تجي تقدم على الكلية وانا اعطيك الاستثناء
0: حلو
2: جيب لي الشهاده تثبت انه عندك شهيد وانا التسنيك بالتعيين جيب لي شهاده هاي وانا اعطيك راتب
0: حلوه يعني اذا نبسط الامور على الاقل حتى لو نختزلهم هم من براتب وقطعه ارض مكان جيد محترم مو ذبني بتشول قطعه ارض حتى يقول لك هذا بيت
2: لي عمي ما اعطي قطعه القاع لان قطعه القاع حتى لا تعطيها مو بس المحتاج لمجديها ما حيوقفها احنا طماعين ابطال حبيبي احنا طماعين يا قلبي
0: والله طماعين صدق
2: تاخذ ببلاش يقول لك 16 مليون بعدها 16 مليون 20 مليون ما في قطعه القاع لا حل هذول امتيازات حلوه تعيين وكليه وراتب بسيط هذا هو والمستقلتين الغيه ورعاية اجتماعية عمي الغيهم الله يخليك الشباب داحت احنا ليش اريد
0: قام يطلعون مال الرعاية وقاعد ماي ما يشتغل
2: ما يشتغل قاوية الليل كليتي بوبجي لودو الله يخليك العوائل طشرت مو هيجي
0: شنو بوبجي لو شنو
2: غسلوا ما علينا داومنا كليات واشتغلنا بصيات ولا قلنا عيب ولا استحينا من احد وكبرنا وفتحنا عوائل صاحب عنده بيوت لا كان اكو راتب رعاية ولا اكو راتب اسخام. ابن زنجين زنجين وابن الفقير فقير, ما بيها مجال. انت حالك الشارع كلك مطلقات على ارامل وكله هذول يسلمون راتب. وبعدين تيجي تقول انا عندي عجز, طبعا عندك عجز يا قلبي. انت 45 مليون انت تسلمهم 45 مليون واحد الى منفذ مالي قاعد ياخذ من الدوله.
0: حلو اوكي طيب تحياتي لك.
2: انا اسف على طالة واعتذر من كل اللي يموت. انا اسف على طالة واعتذر من كل اللي يموت.
0: لا لا وجهة نظرك تحترم, تحترم حبيبي بدو العين.
2: هلا
0: بك, مع السلامة باي. ناخذ اتصال. الو
3: الو السلام عليكم.
0: سلام ورحمة الله.
3: سلطان الحبيب, شو اخبارك؟
0: كل الهلا, من وياي؟
3: مشتاقين صراحة.
0: الله يخليك.
3: صدام صدام.
0: كل الهلا
3: ابو مصطفى,
0: شلونك؟
3: الله يخليك, تحياتي.
0: يا وظيفة نخليها مجانية بدون راتب.
3: مجانية بدون راتب؟
0: اي حتى نوفر شوي, مو راتب ما عندنا.
3: والله هو الطامة الأكبر المجلس البرلمان, برلمان العفو.
0: برلمان؟
3: اي نعم.
0: ليش خطية مو يدعو لكم ويجيب لكم قوانين ويحشون بحقوقكم أنتم المواطن الجميل ويعينوكم ببلاش؟
3: والله صراحة يعني انت من قلت ليش خطية انا حسيت انه هذا كلامك مو جدي للأمانة. هسه انا اسألك في السؤال صغير. كل الاحترام الكل انا صار لي تقريبا اكثر من ربع ساعة 20 دقيقة على الخط.
0: الله احنا عاسفين بس لان ضغط التصوير
3: وانتظر تستاهل, احنا مشتاقين لك للأمانة.
0: الله يحفظك يا حبيبي, ذهب انت
3: دائما نحتاج, احنا نحتاج يوميا نحتاج كل شخص خمس دقائق او اكثر يسولف هاي السؤال يطلع للداخل.
0: طيب شنو
3: يعني
0: سمعت؟
3: احنا اليوم سمعت انا كل الاراء وكل الاراء محترمه. احنا شعبنا متعدد, عندنا مثل يقول كل من ينام على الجنب اللي يريح.
0: صحيح.
3: اسالك سؤال. اكثر دول العالم استقرار هي دول اللي عندها سياسه الرجل الواحد. ناس تقول لا دكتاتوريه هذا يصير. راح اربط لك فد مثل. البارحه انا دا اعبر من جسر الطابقين, اكو مشروع الزمن السوداني ما كمل, جت هاي الحكومة ما كملته.
0: اي
3: انا شنو ذنبي انام يم الطابقين تقريبا ثلث ساعة على نص ساعة, بينما لو هذا الجسر يقدر يكمل بشهرين خمس دقائق انا طب الخضراء.
0: صحيح. هذا انه ما ادري ايش صار, صار عباك بس ما رجعها فجأة وقف.
3: هسه هسه تقول على الوظائف تمام.
0: أي.
3: كنا طالعين ومسافرين, اذا اقل واحد بينا دولة او دولتين.
0: صحيح.
3: القطاع الخاص بكل الدول شغال ومو شغال؟
0: طبعا شغال
3: وبقوة. مو
0: طبعا وقوة من الحكومة.
3: اليوم لو أكو هسه أنا اليوم راح أربط لك شيء بشيء وما راح أخذ من وقتك. سياسة رجل واحد. تمام. تروح حتى تسوي ضمان تقاعدي, ضمان اجتماعي. تشتغل بالقطاع الخاص تطي اللي هي 250 إلى 200 بالسنة. تمام. ما احتاج تعيين يا اخي. شنو انا موظف لي 4 الى 6 ملايين وما مستفاد كل شيء. انا اعاني ترى سلطان. احنا خلينا نكون واقعيين. انا احكي لو تريدني ما احكي اجامل.
0: لا طبعا احنا نريد وجهه نظر, شلي خلاص ما بيها مجامله.
3: وجهه نظر لو احكي العامه.
0: احكي لا احكي اللي ببالك.
3: اخذ مستشفيات. طابو. كهرباء. اساله. شنو اللي تريده؟ منافذ حدوديه, جمرك, ثق واعتقد بالله. مرور مرور بالله هسه زين يعني فريق عدوي شوية أحسن صار. الكتروني حالنا حال كردستان. إذا ما تطي رشوة وسحط قلبك ينشرع. إذا ما تطي يعني أنت معاقب, مع احتراماتي لك, معاقب إخبار, معاقب إخبار سيارة عالية بعشر شدات إضافة عقارين ثلاثة مين جابهن؟ هو معقب بالباب مو موظف. سلطان كان نكون واقعين.
0: عمي عمي أكو أرقام ده تطلع تخوف.
3: أي مو أنا خلي أحكي لك واقع. أنا الرجال صار أكثر من 20 سنة ما مستفاد من الحكومة شيء وما أريد أنا أكل بالحكومة. أبو قطاعات تشتغل صح.
0: أي صحيح.
3: هاي حتى حتى راتبها حلال ونقسم بالعشرة يجوز أكثر المتصلين راح يعيدون على هذا الشيء. بس يا أخي أكو دوار دولة والله العظيم مالك واحد تروح تراجع.
0: أي والله والله من عندك شغلة يمها تشيل هم وتحاول تدفعها وتتمنى بالباب وتتمنى واحد بالباب يقول لك كمل لك إياها
3: وأخذ هالقد. مثلا نضرب مثل على مصر. تمام. يعني اليوم هاي مصر في صفة كنت
0: ورا. لا لا للأسف لا يسولف. خلنا نأخذ اتصال.

0: الو.
1: يا الله
0: يا الله يا اهلا
1: يا الله. شنو
0: اقتصادي معي؟ ايه لا شو شو اليوم هو اليوم ضغط اقتصاد كل عام
1: اليوم حكي
0: اليوم كل احد
1: اليوم
0: كل احد كله طلع بقلبه.
1: شلونكم عين؟
0: شلون الاخبار؟
1: جيت على المهجرين.
0: المهجرين خطير عاد شنو همين؟
1: يا
0: اخي رجعوا عمي
1: حتى هاي المنطقه المتنازع عليها راح
0: ايه
1: يفتحوها
0: يعني هو على الاقل يصير عليها وجهه نظر راي جديد يجوز.
1: ايه شلونكم؟
0: شلون الاخبار؟
1: الله يسلمك.
0: يا وظيفه بلال
1: والله بالخلاطين ذول الحمايات مال الالهه الانصاف الالهه مال البرلمانيين والنواب نواب حتى المدراء العامين حط له حمايه في 6-7 المن شكو
0: ليش؟ يخافون
1: جناني ليش ما اشتغل عادي حتى ما اخاف؟
0: يا أخو ما عدلت فأمنت فنمت
1: أمنت فعدلت فنمت
0: وينك هاي؟
1: يعني هذا واحد أبو أمبراطورية شكبرها كانت جدها الروم إذا على نقول يعني لا حد يأخذني دولة فتية سوها صايرة الدولة الإسلامية يعني الرسالة الإسلامية حتى لا حد يفهمها الرسالة الإسلامية سوها صايرة
0: صحيح
1: يعني خلفاء اثنين والخليفة الثالث نايم برجع الرجال مو لا عنده حماية ولا عنده مواكب ولا عنده كل شيء ما عنده مو
0: ماكو لا
1: مشتغل عدل نايم بالقاع
0: وذاك الوقت وذاك الوقت ترى الوضع أشرس كانت السلطة يعني مسلوبة السلطة من من من قريش شنو ذولي ذولي ما عندهم عدة استعداد
1: يعني قريش كانت أقوى قبيلة على الكرة الأرضية
0: وتفجأة وتقولها قعدي على صفحة شنو السالفة
1: يعني حتى بالقرآن الكريم يقول لك رحلة الشتاء والصيف
0: بالصيف مثلا
1: على على قريش بالشتاء يروحون هيك يعني وبالصيف يروحون هيك
0: صحيح
1: يعني هذول ما قبيلة قوية يعني شلون نقول لك ذكرت بالقرآن
0: صحيح
1: كثير المعلومات الدينية على قد في أبو السلاطين هسه كل واحد حاط والله هسه أشوف
0: حمايات
1: يعني حماية 35 لاند جروز الواحد سين من بدون تثنية سين من الناس هسه 35 لاند جروز احسب كل لاند جروز فيها 4 وفي له 50,000
0: هسه أقول 4 هذول الأربعة كل واحد مليون عمي
1: ألف رحمة على واجب يعني 35 في 4 140 نفر
0: زين
1: في مليون
0: 140 مليون
1: 140 نفر
0: بالشهر
1: 140 بالشهر 140 مليون عدد المحروقات والوقود هذا احكي لك واحد مو عادي ولا بارد يعني واحد نص ونص من الساسة السياسيين حياتنا لهم عندنا ولد صاحبنا صار له شهرين ما مستلم راتب يداوم على حساب خطيه هو من ضمن حمايات احد الساسه دول اللي سياسيين يعني هسه هذول استغفر الله وكل واحد حاط له من الداخليه مدرج قد ومن الدفاع مدرج قد ومدينين مدرج قد
0: مو هي هاي
1: يعني انت راح
0: يعني اقصد انه هذا ممكن يوفر لنا مبالغ الحقيقه كبيره باعتبار الى انه خلاص انت اليوم على اقل تقدير هسه انت لو راتبك لو راتب الحمايه مالتك فبالتالي انت تشيل شيء من عندنا
1: حسبه صغيره صارت 130 مليون
0: هاي بكش ما مسوي بعدنا
1: قول 150 بالشهر مال بس واحد احسب لي هم 300 وما ادري ايش قد مو
0: 400 وشيء
1: في قول في 150 مليون
0: قول ألف احنا عندنا الناس متراكمة همين باقي عندها بس هي ما عليها رؤساء الكتل السياسيين السابقين
1: صح عاد هاي احنا صار كم دورة من 2005 لليوم
0: واي
1: ودولة يزيدون
0: 5 دورات
1: وتحياتي يعني رجال الدين هم عندهم حمايات التجار عندهم حمايات المدراء العامين عندهم حمايات ولو طولت كان قرايبنا قبل يعني ذاك الزمن من يقول منصبه من راح ينعرف
0: لا لا اوف المهم
1: يعني كان فالقائد يعني مو كبير حيل
0: اوكي
1: الله ساهل توفى يعني ام جدي صغير بتعمه يعني الله شاهد اداننا بابلون هو وياه سايق وكان فريق اول ركن بابلون وسايق وهالحكي سكت
0: وهسه يعني
1: نص التسعينات هسه احكي للفريق الاول ركن قد يمكن وراء قد يمكن وراء الفريق الاول وكان قائد يعني قائد مفصل هسه احكي لك على الواتساب قائد مفصلي يعني يخبل
0: هنا هي الفكرة إنه شقد إحنا من ذولي ممكن أشخاص موجودين اليوم هم الحقيقة ماكو يعني خلاص.
1: بالضبط. يعني إحنا ما مدينا مثلاً تحياتي في كل الأصناف، مدينا على الضباط الداخلية، مدينا على الضباط الدفاع اللي ويا حماية. عندنا ولد صاحبنا واحدة خطية مع العلم هو يعني هم منصب حساس.
0: أي والله.
1: ولد صاحبنا واحدة خطية روح يجيب البيت.
0: وساق يوم يدعم.
1: رايح ده. وذاك اليوم ندعمه. فهم دول
0: طيب. أوكي. إذا الحمايات أنت بوجهة نظرك إلى أنه يجب أن يقننوا أو ينتهي هذا الموضوع وخلاص كل من يحير بروحه.
1: يعني كل واحد ويا أقل شيء يعني سائق ومرافق.
0: واحد.
1: أو مسائق ومرافقين
0: اثنين.
1: بس. حتى تنتظر السيارة حتى ما تقوم تشاور.
0: بالسلامة. تحياتي لك حبيبي. شكرا مع السلامة.

0: عندنا اتصال. الو
1: الو السلام عليكم.
0: سلام ورحمه الله. هلا وهلا بيك يا هلا مرحبا، شلون اخبارك؟
1: والله الحمد لله، ما دام اسمع صوتك احنا بخير.
0: الله يحفظك ان شاء الله دائما بخير. سولف لي شنو يا وظيفه؟ خليها مجانيه.
1: انا صار لي من بدل برنامج جيست لا اسمع فيه.
0: اي
1: انا اقفل على مكان.
0: اي
1: اللي هي اللي متفقين بيوت الله. قاعد بلاش وميت بلاش وكله بلاش. زين هو احنا من اسمنا الاسلام.
0: زين
1: مسلمين. كان الإسلام يبدأ ويا من أول ابتدائي لحد ما نموت.
0: زين.
1: هو كريد يتطوع تطوعان يوظف حتى ماكو شيء بعد واحد غافل عنه.
0: إيه.
1: حج جوجل موجود الله ينطي الصحة والعافية. شوف يتعرف على حج جوجل قبل يعطيك
0: إياه. بس يبقى أكو أحكام، هي ممكن تكون أحكام خاصة بشخص هو.
1: هي
0: هي بالمناسبة ترى ذول تحشي عليهم اللي هم خلينا نقول يكون يعني دعاة أو رجال دين أو يتم يعني استلهام بعض القرارات منهم، هذول ما ترى مو بفلوس، مجانا، لأن هو ناظر نفسه لله سبحانه وتعالى ولإعلاء كلمة الحق.
1: احنا انا ما دحش على ذوق. انا دحشي اللي قاعد بالجامع وكل دول العالم. هذا شوية واحد من الأخوة طيب شوية تحياتي له. قال من الناس قال
0: اسمك
1: ايه. يعني بقى ماكو واحد ينام بالجامع. جايب عالته ونايم بالجامع ويدعي لك ويدعي لك
0: هاي
1: هو السيارة آخر مودي.
0: إيه.
1: زين لا كهرباء تنقطع، لا مي ينقطع.
0: إيه.
1: إذا نشى دوي جيليا ما أقل دوي.
0: هاي أكو واحد يعني هم يعمل بالجامع ساد شارع قاطع فرع يعني باني بيته فرع فساده. والله العظيم.
1: الشارع حتى يعني. لا هاي دا أقول لك أنا قال لك يا قبل أنا أكثر أنا الشغل هسه دا أحجاك أكثر يعني هو بيتوه عرض عاطين عليه وكامل

0: زين يعني يطب القيثره شيء يفوق يفوق الفرعان يفوق له شيء حنفيه تبليت هو رب العالمين
1: يعني ما ادري
0: ان شاء الله
1: بشر
0: سؤال وخلي المستمعين كلهم يسمعون
1: ايه
0: انطيني رجل دين امام وخطيب مال جامع ابن حاطب طفية عشرة يشتغل بيها لو يشتغل فيتا لو يشتغل حداد لو يشتغل عمالة
1: ما يعرف اعتقد متوظفين اعتقد ما ادري اعتقد متوظفين كلهم اعتقد يعني
0: انا متوظف راح اشيلك شغله طارت من جوي هنا هناك
1: ايه
0: زين صح بس ما هاي الحوائج بدي تدري جوي من كل المحافظات
1: صحيح
0: جوي اي صح بس ما مال الجامع كل احنا العراقيين الله يحفظ الشعب العراقي كافة زين ماكو كل الشعب العراقي الله يحفظه
1: بس اختصر لي لأن مو ضغط اتصالات بس اختصر لي شوية إذا هاي أي
0: ألو
1: أي أسمعك أقول لك بس اختصر لي لأن ضغط اتصالات
0: ألو
1: ماذا يسمعني بصراحة ما أعرف بس إحنا خلنا نختصر شوية لأن صار عندنا ضغط اتصالات كلش نأخذ اتصال ألو
2: مساء الخير
1: مساء النور
2: الجميلة بالطراطيف
1: أنت الجميل
2: مشتاقين حبيبي
1: طبعا شلون الاخبار
2: الله يسلمك ويا دكتور ناظم ودكتور محمد يسلمون عليك
1: الله سلم لي عليهم هوايه
2: عليكم السلام وعليكم السلام
1: رايحين
2: واجب عندنا فاتح
1: هذا اللي قلت لي عليه
2: اي نفسه
1: هم الدكاتره نفس اختصاصك لو اقل خدمه بالاختصاص
2: كابتن وان ستار
1: ها اوكي حلو تحياتنا لهم
2: الله يسلمك حبيبي ابو طلاطين بس السؤال ترى كنا مشغولين شويه ويا المرحوم
1: ويا المرحوم والله كنا رايحين فاتح الواحد ما نعرفه زين المهم
2: والله لو ما تقول لي ولا اعرفه
1: طلع نفسه مو؟
2: مو صوتي بين
1: لا
2: صوتي سريع صوتي العفو
1: لا
2: العفو الدكاتره علوا الراجع عوالهم
1: لا يعني. اقول لك طلع نفسه هو صح؟
2: اي
1: نفسه اي هو طيب سؤال يقول اذا كان او اذا قلنا احنا كاليوم باعتبار عندنا مشكله بموضوع الرواتب فاذا ردنا نقلل من رواتب بعض الموظفين شنو الوظيفه اللي احنا نخليها تبقى عامله بس نسويها بالمجان يعني تقول اليوم اكو وظيفه معينه حكوا مستمعين هواي الى ان اكو وظيفه معينه يعني ماكو داعي يستلم راتب على شنو يستلم راتب خب انا اقدر اوفر رواتب لبقيه الرواتب الموظفين يعني وظيفه بالمجان يبقى يشتغل مجانا شنو الوظيفه
2: اعتقد الوزراء ابو صراحه
1: الوزراء
2: اي يعني منصب وزير
1: ليش
2: يعني ما معتمد على الراتب
1: معتمد على جهد الشخصي طيب زين
2: طيب يعني ما يعني يعني معقولة يجي يوم 30 الوزير ياخذ المصروف ويروح على الجزء
1: اتخيل مثلا يسحبها من الصراف من المنفذ ينزل هو وايد بس صدق الوزير شلون ياخذ راتبه يعني صدق ينزل للصراف يعني ممكن يدفع ويزيد ويقول له لا ويسأل هذا السؤال كله لو تريد بس جزء من عنده يقول له لا كله اسحب لي
2: بس هذا هو طاقين شلون
1: اقول لك يسأل انه باب المنفذ شايف يسألك سؤال يقول لك الراتب كله لو
2: إيه
1: فيقول له كله بس معناه إذا استلم الوزير لازم وراه يعزل أبو المنفذي خلصا الفلوس
2: طبعا هاي هسه دكتور ناظم قال يعني إجابة على سؤالك قال من نصير وزير
1: راح يلا كابتن ما بقى شيء ما بعد ما عندنا كلهن شو اسمه هاي تترتب بس هو مشكلة أخاف دكتور منير يوصل قبلك
2: والله ما اعتقد
1: اوصل لا والله توصل انا انت بس بس انت اذا صرت الله
2: شنو غير قبل اخليك وزير
1: يا سلام لا ما اريد انا ما اريد منصب انا بس ارد اجي وياك اروح واجي ما عليك انت
2: اي
1: بس اروح واجي كل شيء ما اسوي
2: ماشي بالثلاثين نتفق على الخط.
1: ايه نتفق على ترتيبها. اسوي اللقطة نفسها اللي قلت لك عليها هامان من فوق السياج. طيب والله تحياتي للدكاترة الجميلين، تحياتي لك.
2: تحياتي لك
1: وان شاء الله توصل بالسلامة. تحياتي لك حبيبي، هلا باي باي. طيب مستمعينا طبعا بصراحة يمكن يعني احنا سمعنا كثير من المستمعين اللي حكوا عن هذا الموضوع، والحقيقة يعني ابدعوا ما شاء الله عليهم. واللي خلينا دائما احنا نحكي بهاي الطريقة لانه احنا نلتمس، لانه بعض المهن حقيقة على البوق دي يشوفوه، يعني هل من المعقول لانه كان طبعا حيصير هذا مثل بس مرجوحة، وما نرجع نطرحها الى انه مثلا عدنان جمالي كان معتمد على راتبه على وجود هاي المليارات اللي قاعد تلقوه في عده، لو سين لو صاد لو جماعه الكهرباء لو جماعه التربيه لو جماعه لا كان معتمدين على رواتبهم. فاذا بالتالي اذا ما مستفاد من راتبه ودي يبوق هالبوق هذا، فعلى شنو عنده احط انطي راتب؟ فلذلك هي دعوه الى سيد رئيس الوزراء، يعني اذا كنت متابع واذا كان لديك رصد جميل من قبل المكتب الاعلامي لحضرتك، انت سمعت مجموع المستمعين اللي رشحوا لك كثيرين وهم يعتبرون مواطنين عراقيين جزء من مسؤوليه حضرتك، لانه نستمع طبعا وان ما شاء الله عليك انت دائما سباق في هذا الجانب، الى ان هم طرحوا عليك مجموعه من هذا، وهذا موافقه يعني هاي خلينا نقول اراده مواطن، الى ان هم ما يردون هاي الرواتب او شيء يلغي لهم اياه. بس شلون ممكن دستوريا سالفه ما اعرف بعد الموضوع عندك، بس هذا المواطن العراقي هاي نموذج صغير لمواطنين أبدأ وجهة نظرهم على أن هنالك بعض الوظائف يجب أن تنتهي بها الرواتب، إذا كان من جزء ما يستحق يجب أن تنتهي بها الرواتب، إذا كان من جزء ما يستحقونك وجزء يعني ترتيب. فبالتالي نشكر كل اللي اتصلوا وأقول لهم يعني أنتوا كل اللي حكيتوهم ذولي هم أكثر الناس اللي ما راح تلغى رواتبهم ولا تقلل ولا تخفض، بدليل واحد من الأشخاص ذاك اليوم يعني هو بمنصب مسؤولية قبل ما يصير منصب مسؤولية كان منصبها مسؤولية، قال لي عادي خلي المواطن العراقي يتحمل في الشهر شهرين بدون راتب، وهو راتبه 8 ملايين بالشهر. طيب نلتقي دائما على خير، تحياتي لكم جميعا، باي.

0: وراجعين، خليكم متواصلين شوية وراجعين. الرشيد وياكم.
1: إنها الخامسة بتوقيت الرشيد.

موجز الأنباء من الرشيد أفهم، أهلا بكم. الزيدي يؤكد أهمية مواصلة العمل المشترك لترسيخ الشراكة بالوطن والحفاظ على وحدة العراق وسيادته. مستشار الأمن القومي لمسعود برزهني: الحكومة حريصة على الحفاظ على أمن واستقرار الإقليم وجميع المدن. القضاء ضبط 20 مليون دولار واسترداد 60 كيلوغرام من الذهب في قضية عدنان الجميلي. النزاهة ضبط قرابة 9 مليارات دينار وسبع سبائك بمنزل وكيل وزير الكهرباء لشؤون النقل والتوزيع. احتكاك مع الشغب وقنابل صوتية. تظاهر لذوي المهن الصحية للمطالبة بالتعيين أمام وزارة الصحة ببغداد، بينها قيادة سامراء وقوات حفظ القانون. تغييرات في المناصب العليا بشرطة الاتحادية. إيران على ترامب الاهتمام بسلامته بدلا من التهديدات بشأن هرمز. تحذير من انهيار القطاع الصحي في قطاع غزة خلال 24 ساعة. القاهرة تستضيف قيادة حماس. تحركات جديدة لتثبيت الهدنة وبدء إعمار غزة. طقس العراق صحو حار، والبصرة تسجل 51 درجة مئوية يوم غد. لمزيد من الأخبار بإمكانكم زيارة موقعنا الإلكتروني الرشيدميديا.com وعلى صفحتنا في الفيسبوك راديو الرشيد من بغداد. شكرا للمتابعة، في رعاية الله.

0: كل 1000 دينار واحد بس، حولها زين كاش الملايين المستخدمين، وعمولة التحويل صارت 1 بالألف. حول فلوسك بثواني ويا زين كاش، واسحبها من آلاف الوكلاء بالعراق. حمل تطبيق زين كاش الآن وحول فلوس الملايين المستخدمين داخل العراق.
1: ويا ساندرا، صيفك ألذ وربحك أكثر. امسح رمز الكيو آر وارسل الكود عبر الواتساب لفرصة ربح جوائز فورية عديدة.

0: للدخول بالسحب على 3 سفرات من العمر و3 سيارات BMW X5. اشتري 10 آيس كريم واحصل على 1 مجانا.
1: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟ ويوصل أكيد والربح يتضاعف والخير يزيد. كلش سهلة، كلش سهلة. أعلن. أعلن. أعلن على الرشيد، على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
2: رجعنا لكم الرشيد وياكم.

الرشيد اف ام 91.5 91.5

0: شوية وراجعين، خليكم متواصلين. شوية وراجعين. الرشيد وياكم.
1: الساعة الآن 5:30 بتوقيت الرشيد اف ام.
2: وياساندرا، صيفك ألذ وربحك أكثر. امسح رمز الكيو آر وارسل الكود عبر الواتساب لفرصة ربح جوائز فورية عديدة للدخول بالسحب على 3 سفرات من العمر وثلاث سيارات بي ام دبليو اكس 5. اشتري 10 آيس كريم واحصل على واحدة مجانا.
3: لو خيرناك بين سماعة، ساعة، تلفزيون، غسالة أو ثلاجة، غالباً رح تحتار، وأني هم بدل ما أختار رح أحتار وياك على مود. هاي سامسونج هي اللي رح تختار هديتك، وانت ما عليك غير تشتري أي من هواتف جالكسي وتستمتع بأقوى وأذكى المزايا. لا تضيع الفرصة، اشتري اليوم وادخل السحب الأسبوعي على هدايا قيمة من سامسونج.
0: رجعنا لكم الرشيد وياكم. يوم طويل بزحام وبمعاملات وبناس ما تعرف السوق،
4: بس حلف سيارتك وتوكل يلا. هذا الحج الزايد عوفه.
0: اما الحج الزايد يراد يسولف ويا احد.
5: ساعدوني
0: تبدي البرنامج على الطريق، تحس روحك قاعد تحكي ويا ناس حقيقيه ومواضيع جدليه.
6: المواضيع الجدلية والناس الحقيقية من الأحد للخميس ساعة 3 الظهر وياي أنا سلطان. برنامج على الطريق، أنتظركم. ويا ويل اللي تأخر.
7: أنت الكبير
8: يا بعد روح
7: وهنيان نبيك.
8: الله يحفظك.
7: نتمشي وياني.

رشيد حبايب الغالين، تحياتي لكم جميعا. استمعوا إلى أغنيتي الجديدة بعنوان حبيبي بي بي بي بي. هاي الأغنية راح تسمعوها على إذاعة الرشيد المحترم، وتحياتي لأكادكم الجميل.

الصوت اللي تحبه صار أقرب. إذاعة الرشيد اليوم معاك وين ما تروح. حمل تطبيق الرشيد FM الجديد واسمع برامجك المفضلة وآخر الأخبار وأحدث الأغاني بجودة أوضح وتجربة أسهل. التطبيق متوفر على جوجل بلاي والأب ستور باللغة الإنجليزية الرشيد FM إذاعة الرشيد.

0: شوية وراجعين، خليكم متواصلين. شوية وراجعين الرشيد وياكم.
1: إنها السادسة بتوقيت الرشيد أف أم.
2: كل ألف بدينار واحد بس، حولها زين كاش الملايين المستخدمين، وعمولة التحويل صارت واحد بالألف. حول فلوسك بثواني ويا زين كاش، واسحبها من آلاف الوكلاء بالعراق. حمل تطبيق زين كاش الآن وحول فلوس الملايين المستخدمين داخل العراق.
3: ويا ساندرا، صيفك ألذ وربحك أكثر. امسح رمز الكيو آر وارسل الكود عبر الواتساب لفرصة ربح جوائز فورية عديدة للدخول بالسحب على 3 سفرات من العمر و3 سيارات بي ام دبليو اكس 5. اشتري 10 آيس كريم واحصل على 1 مجانا.
4: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟ يوصل أكيد، والربح يتضاعف والخير يزيد. كلش سهلة، كلش سهلة. أعلن. أعلن. أعلن. أعلن على الرشيد، على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
0: رجعنا لكم الرشيد وياكم.

0: شوية وراجعين، خليكم متواصلين. شوية وراجعين، الرشيد وياكم.
1: إنها السابعة بتوقيت الرشيد أف أم.
2: حساب زناقين من المصرف الأهلي العراقي ب 2026، الجوائز صارت أكثر والفرحة أكبر. 600 ألف دينار عراقي يومياً للعشر فائزين، 6 سبائك ذهب أسبوعياً موزعة على 6 فائزين، 60 مليون دينار لكل شهر الفائز واحد، و6 سيارات BMW X1 موزعة على 6 فائزين سنوياً. أما الجائزة الكبرى فهي الحلم الحقيقي، 600 مليون دينار عراقي لفائز بنصف السنة وفائز بنهاية السنة. شو منتظر؟ زوروا أقرب فرع للمصرف الأهلي العراقي وافتح أو عزز حساب زناقين، ويمكن تكون أنت أحد الفائزين ويانا.
3: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟ ويوصل أكيد والربح يتضاعف والخير يزيد، كلش سهلة. أعلن. أعلن. أعلن على الرشيد. على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
0: رجعنا لكم الرشيد وياكم.

0: شوية وراجعين، خليكم متواصلين. شوية وراجعين. الرشيد وياكم.
1: إنها الثامنة بتوقيت الرشيد أف أم.
2: ويا ساندرا، صيفك ألذ وربحك أكثر. امسح رمز الكيو آر وارسل الكود عبر الواتساب لفرصة ربح جوائز فورية عديدة للدخول بالسحب على 3 سفرات من العمر وثلاث سيارات بي ام دبليو اكس 5. اشتري 10 آيس كريم واحصل على واحدة مجانا.
3: كل 1000 بدينار واحد بس، حولها زين كاش الملايين المستخدمين، وعمولة التحويل صارت 1 بالألف. حول فلوسك بثواني ويا زين كاش، واسحبها من آلاف الوكلاء بالعراق. حمل تطبيق زين كاش الآن وحول فلوس الملايين المستخدمين داخل العراق.
4: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟ يوصل أكيد، والربح يتضاعف والخير يزيد. كلش سهلة، كلش سهلة. أعلن. أعلن. أعلن. على الرشيد. على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
0: رجعنا لكم، رجعنا لكم الرشيد وياكم.
5: كل واحد بينا مرات يخطي ومرات يصيب، وبوسط زحمة الحياة نحتاج

0: شوية وراجعين، خليكم متواصلين. شوية وراجعين. الرشيد وياكم.
1: إنها التاسعة بتوقيت الرشيد FM.

0: كل ألف بدينار واحد بس، حولها زين كاش الملايين المستخدمين، وعمولة التحويل صارت واحد بالألف. حول فلوسك بثواني ويا زين كاش، واسحبها من آلاف الوكلاء بالعراق. حمل تطبيق زين كاش الآن وحول فلوس الملايين المستخدمين داخل العراق.
1: حساب زناقين من المصرف الأهلي العراقي. ب2026 الجوائز صارت أكثر والفرحة أكبر. 600 ألف دينار عراقي يومياً للعشر فائزين. 6 سبائك ذهب أسبوعياً موزعة على 6 فائزين. 60 مليون دينار لكل شهر الفائز واحد. و6 سيارات BMW X1 موزعة على 6 فائزين سنوياً. أما الجائزة الكبرى فهي الحلم الحقيقي، 600 مليون دينار عراقي لفائز بنصف السنة وفائز بنهاية السنة. شو منتظر؟ زوروا أقرب فرع للمصرف الأهلي العراقي وافتح أو عزز حساب زناقين، ويمكن تكون أنت أحد الفائزين ويانا.
2: ويسان دراسة صيفك ألذ وربحك أكثر. امسح رمز الكيو آر وارسل الكود عبر الواتساب لفرصة ربح جوائز فورية عديدة للدخول بالسحب على 3 سفرات من العمر و3 سيارات BMW X5. اشتري 10 آيس كريم واحصل على واحدة مجانا.
3: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟ يوصل أكيد والربح يتضاعف والخير يزيد. كلش سهلة، كلش سهلة. أعلن على الرشيد، على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 0785500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
4: رجعنا لكم، الرشيد وياكم. كل واحد بينا مرات يخطي ومرات يصيب، وبوسط زحمة الحياة نحتاج اللي يقدر يخلي إيده على هذا الجرح.
5: هذا مصير لشارة يبقى على سوالفوي وإي بطلة.
4: كل مستمع يخابرنا عنده قصة بحياته، بيهم وشايل هموم الدنيا على ظهره، وبيهم الفرحان بهاي الحياة.
6: أنت تعرف أني كم موتة أموت كل يوم بين ما تروح وترجع.
4: راح نسولف ونحكي بأغلب حالات المجتمع.
7: أنا نبات أقول له بطل مخلف عقارب ولا مخلف ذول التسوليت.
4: نصف القمر معي أنا مهيم الأبيض، والمخرج عمر ثائر، من السبت إلى الأربعاء الساعة 11 مساء على الرشيد

0: اليوم شنو مالك؟ سوينا ربح حلو على مودك. يومية على هوا أنا وأنتو كلنا سوا على الرشيد أحلى هوا النمى تحلى سوا من أحد لخميس في بانجور بالسبع ونص الصباح.
1: أرش أف أم 90.9.

0: شوية وراجعين، خليكم متواصلين. شوية وراجعين، الرشيد وياكم. إنها العاشرة بتوقيت الرشيد أف أم.
1: ويا ساندرا، صيفك ألذ وربحك أكثر. امسح رمز الكيو آر وارسل الكود عبر الواتساب لفرصة ربح جوائز فورية عديدة للدخول بالسحب على 3 سفرات من العمر وثلاث سيارات بي ام دبليو اكس 5. اشتري 10 آيس كريم واحصل على واحدة مجانا.
2: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟ يوصل أكيد، والربح يتضاعف والخير يزيد. كلش سهلة، كلش سهلة. أعلن على الرشيد، على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
0: رجعنا لكم، رجعنا لكم الرشيد وياكم.

أغاني أغاني وأكثر الرشيد أف أم. الرشيد أف أم.

الصوت اللي تحبه صار أقرب. إذاعة الرشيد اليوم معاك وين ما تروح. حمل تطبيق الرشيد FM الجديد واسمع برامجك المفضلة.

0: الأفضل وآخر الأخبار وأحدث الأغاني بجودة أوضح وتجربة أسهل. التطبيق متوفر على جوجل بلاي والأب ستور باللغة الإنجليزية الرشيد FM، إذاعة الرشيد.
1: الرشيد FM 91.5 91.5

0: وراجعين، خليكم متواصلين شوية وراجعين. الرشيد وياكم.
1: إنها الحادي عشر بتوقيت الرشيد أف أم.
2: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟ يوصل أكيد، والربح يتضاعف والخير يزيد، كلش سهلة. كلش سهلة. إعلن. إعلن. إعلن. على الرشيد. على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
0: رجعنا لكم. رجعنا لكم. الرشيد وياكم. يوم طويل بالزحام وبمعاملات وبناس ما تعرف السوق.
3: اطحن سيارتك وتوكل يلا. هذا الحكي الزايد عوفه.
0: أما الحكي الزايد يراد يسولف ويا أحد.
4: ساعدوني.
5: كم بدي؟
0: البرنامج على الطريق تحس روحك قاعد تحكي ويا ناس حقيقية ومواضيع جدلية.
6: المواضيع الجدلية والناس الحقيقية من الأحد للخميس ساعة 3 الظهر وياي أنا سلطان. برنامج على الطريق انتظركم. ويا ويلي اللي تأخر.
7: انت الكبير
8: يا بعد روح
7: وهنيان نبيك.
8: الله يحفظك.
7: متمشي وياني.

0: هاي الأغنية إلك، اسمع واستمتع. الرشيد أف أم. كل واحد بينا مرات يخطي ومرات يصيب، وبوسط زحمة الحياة نحتاج اللي يقدر يخلي إيده على هذا الجرح.
1: هذا مصير لجارة يبقى على سوالفوي وين بطله.
0: كل مستمع يخابرنا عنده قصة بحياته، بيهم وشايل هموم الدنيا على ظهره، وبيهم الفرحان بهاي الحياة.
2: أنت تعرف أني كم موتة أموت كل يوم بين ما تروح وترجع.
0: راح نسولف ونحكي بأغلب حالات المجتمع.
3: أنا نوبات أقول له بطل مخلف عقارب ولا مخلف ذول التسوليت.
0: نصف القمر معي أنا مهيم الأبيض، والمخرج عمر ثائر، من السبت إلى الأربعاء الساعة 11 مساء على الرشيد أف أم.

مساء الخير، مساء المحبة عليكم بحلقة جديدة من نصف القمر. أنا وياكم مهيمن الأبيض، رافقني الغالي عمر ثائر بحلقة مختلفة وإن شاء الله تكون حلوة وممتعة. أنا وياكم عموري، وتحية لكل الأصدقاء. لكن خلينا نذكر بأرقام الهواتف 0780211-4115 ومن خارج العراق 0964-77-00-114-115. اليوم راح نحكي بموضوع كلش مهم وكلش حلو، لكن خلينا نسمع تحية عمر ثائر وبعدها متواصلين وياكم.

متواصلين وياكم على موجة 91.5. تحية لكل أصدقائي، كل المحبين، وإلى كل الأحباب. كل إنسان عنده طاقة تحمل، كل إنسان عنده قدرة على التحمل. أكو ناس كل واحد يقول لك عنده فت حوصلة، ها يقول لك أنا والله لهنا طاقتي بعد ما أتحمل. إحنا لازم نتحمل هواية أشياء، ولازم إنه الراعي، ولازم إنه لكن أكو فد نقطة معينة أو خط من توصله لا هنا أنا تبعت خلاص. وين توصل طاقة التحمل مالتك؟ وين؟ يعني مثلاً واحد هسه يخابرني يقول لي أنا مثلاً توصل طاقة التحمل مالتي من يبدي الموضوع يصير بي تجاوز على زوجتي مثلاً. يقول لك أنا هنا أنا بعد خلاص طاقة التحمل ماتي ما أتحمله بعد خلاص. لهنا أقول ستوب. واحد يقول لك أنا لما أشتغل أشتغل، ولما يجي واحد يأكل مثلا يأكل حقي، يقول لك أنا مثلا اشتغلت بمطعم 3 أشهر هناك ويجي قال لي راح أعطيك ما شهر، لأن هاي الشهرين أنت تحت التجربة مثلا. هنا إذن أنت عندك أكو طاقة بالتحمل، هنا إذن أنت عندك أكو طاقة بالتحمل. فأنت وين توصل طاقة التحمل مالتك؟ مرات واحد يعني بالشارع وواحد ضرب سيارتك، أوكي ما تدير بال، يقول يا أبا فدود، قلت له فدوى ويرد هو يتجاوز عليك، انت ما تفتهم، انت كذا، العفو من يسمع، وانت ما اعرف ايش يعني فوقاه. فانت وين توصل طاقة التحمل مالتك؟ واكو بالعكس، اكو شقد ما احنا نقول تدوس ببطنه، شقد ما يظل متحمل، هو يظل صامد، هو أكو ناس ظل صامدة. أكو واحد يقول لك لا هي أشياء بسيطة، أنا الأشياء القوية هاي يعود واحد أنه يفقد الأعصاب ويفقد بعد ما يتحمل. فأنت أو أنتي بناتنا، أصدقائنا، أخواتنا، كل واحد عنده طاقة تحمل. مثلا بناتنا الله يحفظهم أنه تشوفها خطية شقد هي تتحمل، وتعب البيت وتعب رجلها وتعب الحياة وتفاصيله، بس ما تتحمل انه تجي وحدة تاخذ رجلها من عده. صح لوني غلطان؟ فكل انسان عنده طاقة معينة، او اكو استغلال. اكو يجيك واحد يستغلك مرة مرتين 10 20، توصل مرحلة انه انت خلاص، ترى الاستغلال يعني يوصلك الى مراحل انه بعد ينفذ صبرك بعد. فكل إنسان إلى فد طاقة، إلى فد ليمت معين، 81%، 21%، 110%، واحد أكو هيك إحنا يصيحوا له إنه هو بساعي قبح، أو لا هو ما، هو ما عنده حوصلة يعني. واحد عنده 200%، واحد عنده 1000%. وعلى فكرة هاي المسألة هم بيها تناقضات. أكو واحد خطية تشوفه بالفلوس ما يدير بال أبد، بس ممكن انت حكاية واحدة جرحته قلت لها انت متزوج 4 وتالتها ولا طفل، هذا هنا فقد اعصابه وياك، فقد الدنيا كلها، انت مسيتك يعني خطوط حمراء مسيته. انت او انت وين توصل طاقة التحمل عندكم؟ وين توصل طاقة تحملنا؟ بشنو؟

انت بشنو او انت بشنو انه تفقد اعصابك؟ وين فقدان الاعصاب يصير؟ سؤالين، وين توصل طاقة التحمل مالتك؟ وانت وين اليا مرحلة وتفلت الاعصاب مالتك بعد خلص؟ عاجبني اسمع انا وياكم وعموري، لان حكيت انا ويا عموري تناقشنا بهذا الموضوع، عموري كلش عجب الموضوع. على 0969-770-11-415-0-7-8-0-2-1-1-6-1-1-7 جاليتنا العراقية في كل أنحاء العالم، يقدروا يتواصلوا ويانا على الواتساب كاتصال مجانا، ونسمع من عمو.

0: عندنا اتصال. الو
1: الو
0: الو، يا هلا بيك تسليم، شلونك؟
1: هلا هلا ماي، شلونك؟
0: الله يسلمك يا هلا.
1: هلا، تحيات العموري.
0: يا هلا بيك، تحيات عموري لك.
1: هاي من هاي اللي يعني انا اكره الفضوليين، واللي يعني شلون وين ما يروح وين ما اروح احكي وشنو سويت بحياتك.
0: لا انا ما دا احكي على الفضول، انا دا احكي على كل انسان عنده طاقة تحمل. انت وين طاقة التحمل مالتك توصل؟ توصل
1: هذول ما من قلت لك يعني مثلا يقصون يسألوني يعني يطلبون بالتفاصيل، شو تريد، شو تغذيتي، شو تحكيتي، وين طلعت، وشو اشتريت، يعني هاي السؤال تفاصيل هم شحلي اهم.
0: اي
1: شحلي اهم بحالي، يعني شان الخصوصيات، يعني ما حد

0: يعني دخلهم بالخصوصيات، هو يعني شلون يعني أنا أمسك روحي، يعني إذا فضلت يعني أصيح فيها ولا يعني إذا كسرون ليش إليه؟ يعني هواية يسألون ليش إلى هاي، يعني أسئلة هواية، على يعني شلون الحياة، يعني إيش سويت وعرفت ومنين جيت وشو إيش قاعد يسوون. وانا يعني التدخلات هواية، يعني هذا التدخل هواية بالحياة، يعني شلون بالتفاصيل شنو؟ أنت برأيك هذا يعني شيء حلو؟
1: نعم. لا أنا يعني الإنسان، أنا دا أحكي عن الإنسان إنه يوصل إلى أي مرحلة بعدم التحمل.
0: يعني أنا طاقة التحمل مالتي ما أحب يعني الإخوة يسألوني ويكسرون هواية بالأسئلة وأسئلة، يعني شالي أهم شنو التدخل؟ أي أنا والله يعني أحب يعني شلون يكونون بحالهم. يعني اوكي يعني اوكي يكونون بحالهم وهاهي، يعني شنو اكثر من انه اني استمتع بحياتي واستمتع بخصوصياتي واستمتع يعني استمتع يعني استمتع يعني الحياة نعيشها مرة واحدة، يعني شنو ابوي عايشين احنا
1: طيب
0: مرة واحدة نعيشها، فماكو داعي لنا فتنا بغيرنا. يا مهيمن يا فرنسا اشارك في الساعة الثانية؟
1: إيه نعم تقدرين.
0: الله تحياتي لك والأمر، شكرا
1: يا أهلا.

تواصلني وياكم على موجهة 91.5. تحية لكل أصدقائي، كل الأحباب، للجالية العراقية في كل أنحاء العالم. يقدروا يتواصلون ويانا على الواتساب كاتصال مجانا على 0964 77 00 11 4 1 1 5. اليوم بدنا نحكي بموضوع جدا مهم، اللي هو كل إنسان عنده طاقة تحمل، كل إنسان عنده ليمت معين يوصل في حياته، كل إنسان وين أنت تفقد أعصابك، بأي مرحلة، بأي موقف، بأي كلمة أنت يعني خلص تفقد أعصابك. طيب، و شنو الأشياء اللي أنت ممكن تتحملها تقول عادي، وين تفقد أعصابك، شنو المواقف اللي صار وياك، شنو المواقف اللي صار وياك أنت، بناتنا، أخواتنا. احنا حكينا يمكن المرأة على سبيل المثال هواي عندها تشوفها حبابة وعندها طاقة تحمل خطية ومتحملة هواي تفاصيل، متحملة مشاكل تصير بين الأزواج، متحملة

تعب أطفالها، مشاكل تصير بين الأزواج، متحملة تعب أطفالها، تقول لك ما يخالف زوجها وتحبها والله يديم المحبة. بس أكو نقطة، جتي واحدة حاولت أنه تأخذ رجلها من عدها أو يضحك عموري، فذكرني بهذا الفيلم. إيش اسم الفيلم مال سهير رمزي؟ هي فيلم عضة كلب. هي شلون فيلم حلو، هو بكوميديا وبي أقول لك حسين فهمي كان وياهم صح؟ شوف إيه سوى قوي عموري بالأرشيف السينمائي العربي. تحية لكل أصدقاء، لكل الأحباب، للجالية العراقية في كل أنحاء العالم. يقدروا تواصلوا ويانا على الواتساب كاتصال مجانا على 0964770011 4115072116. خليكم ويانا.

تحية لكل أصدقائي، لكل الأحباب، للجالية العراقية في كل كل أصدقائي الأحباب للجالية العراقية في كل أنحاء العالم. ألف تحية لكل من يسمعنا وادين ينضم ويانا على 0347001145096177001161117. تحية لأصدقائي، تحية إلى كل محبين وإلى الأحباب.

بالنسبة إلى موضوعنا لهذا اليوم، أنه كل إنسان عنده طاقة من التحمل، وين أنه أنت تفقد أعصابك، في أي مرحلة أنه أنت تفقد أعصابك. تحية لكل من يسمعنا وكل من واصل ويانا. أكو تشوف أنه غفل شخص في لحظتنا أنه فقد أعصابه وتباع أنه يقول طلع عن طور. يا بش هذا الشخص جل وطلعت عن طور وصلت إلى هاي المرحلة من الأعصاب. حتى مرات تغير في يعني كرة القدم مثلا، يعني كنا نتذكر زين الدين زيدان والضر هذه الشهيرة اللي ضرب بها مازراتي، هو كان مهمته أنه يفز ويشوش زيدان، جاوز على والده وأخته زيدان اللي هو زيدان في لحظة ما وفقد سيطرة تماما وطلع عمره، وبعد عمر حالة التحمل وضربه وأدى طرده. فعلا إيطاليا أخذت كأس العالم بذاك الوقت. فهذه واحدة من الأشياء، رأت كلمة تخلي هذا الإنسان يطلع، نقول يطلع من يطلع عن طور. فأنا أريد من عندك أو من عندكم أن أنت توصل إلى أي مرحلة وتفقد أعصاب. شنو؟ أكو واحد مرات كلمة، أكو واحد مرات تصرف، أكو واحد مرات الفلوس آخر شيء. يلا المهم أنا أسلم وأهلي وهذا. باي تفاصيل لا أسمع من عندكم أنتو. أنا 0964-77-0-11-5.

0: تواصل معكم. عندنا اتصال. الو
1: خير.
0: يا هلا. الله يسلمك يا هلا بيك.
1: تحياتي سامي لك.
0: يا هلا بيك.
1: دكتور الافراج انت لكن قلت احتمال افراج دكتور مو صحيح؟
0: صحيح اتفق.
1: صدور ارجال صناديق مقفله. تحياتي وسلامي الى الاستخراج الاد عمر سعد.
0: يا الف
1: تحيه. والى جميع الاخوه الجميعين داخل وخارج العراق.
0: الله يسلمك.
1: يوم مبارك.
0: على راسك اتشرف فيك.
1: الله يسلمك انت الشرف.
0: هلا.
1: جد هلا. استاذ العزيز.
0: اي.
1: شخص ارشو عم على 20 متر من شوي. الي.
0: زين.
1: حس عن طوري حش الموقف، حش المكان، حش الدور.
0: نعم.
1: موجودين. حش على 20 متر. حش يمكن اذا التقي بالدكتور عمر.
0: نعم.
1: خارجي اذا عنك الشاطئ، يسولف وياك. بالعجل.
0: مو صحيح. صح بس ممكن بلحظة فقد اعصابك وتنام بتوثيه.
1: لا لا لا لا لا لا ما أصل أبد بدي ألعب هذا شوية خلي شوية
0: نعم
1: شوية على سبيل المثال
0: خطأ يا عمر إيه
1: التقوية والتقوية عمر أو أي شيء آخر بيان ما أقدر أشد أشد الخماوية عمر الجو يوتر شبات وغشاق لا تخشل ليش من السبعين وخبوه هاي تقريبات وهاي مثلا قاعدة أو الساعة وهاي يعني قام يشرح شغل جايد

0: أول ما يجوز يتهم كهام والله يخليني خصوه معي وخلفهم يطلعون طوري عتبين مثال تقريبا تاريخ 10-14
1: زين
0: الله يرحمه يذكر الصحب عمر ابن عمي شوية بسم الفاتحة الحمد لله الفاتحة قام عجل يعني شو عمر خير ونسب سباك وإذا رد يفسير يعني يشامل تبدا يعني قام يجلم كلام ملا قلت له الفاتحة جامع بيها هو انت بيدي فاق ماينة قلت له جامع بعيد جريد قامت قلت له فما سيري شنت يا جريد قلت له لك ايه وانا قبل من جسدنا دارة وارا نعم الشاقب يوم لا لا عبدا ولا عبدا شو غير فضل اللي هنا قريبا عيشة غير لاتنا عموشي قلت له شو ربح لك التي هي أحسن كان المكان اللي قافي حياته الله يسبرك انت ويحمس انت طلعني اطلع من طريق بس تجل عدد التي هي بعدين يعني بوش بيه وهكذا يوم يعني كنت شغل عني
1: زين
0: سويدة وغير يعني شغل أقرباء وقلت لش ما كان شاغين قبل أحنا وجي لنش كما شاق أو انتبا سبين بش ما يعطيش بيه نبي على صفحة الشاد عجيز حسب مكان وحسب ما حسب الموضوع يمكن أخوك أو أخويا أكبر يعني بيها الأعب أخويا
1: نعم
0: عمي خالي أكبر من عندي بيها مجال شيء واحد لا العكس تكتب فيها شوية بعيدة بسرعة ويعني قام يشتهم أو شخادة إلا والله ما تحرر وأطلع مو من طرق أطلع خارج باقي الخدمة بشرية ولكن بحد أمور أطلع ما خليت تعمل الشيء بقى جاي شنو شيء شرعان شيء على ولية عايشة ولية حسب شواء فأحسب الموقف وحسب الحضور شغلات ما يعني عذر من عذر تعتبر جبانية إذا بيعبرها حسن عمر جبانية يعني الحضور صح يقول له ايه ايوه هذا حيث ما رد عليها ايه صحيح هذا اذا مش فهنا يصير وقف سال العجيب
1: صح
0: ايه يعني حسن الحضور انت اذا مزده راح بيه ايجونه مو صحيح
1: صحيح وين يعني توصل مرة انه تفقد اعصابك
0: ها سابيب
1: اقول توصل انه تفقد اعصابك
0: بس شب بأذن يشكل إذا أجاوز
1: إذا بعدك أنت مصير لأعصابك
0: أي لا لا لا من طريقة أسعب ما موجود عنده يعني بس حتى أولادي حتى أقربائي إنهم بالكلم ترى إذا تذكر طريعة نقول عن عذرا عذرا جارة خشنة راح تضيع حقك ودائما جنبوا الشم يعني هم يقول لك أنه يشيب العقة أنت يا عاطم على الخير تصادر بغي كله لازم مو عشيرة جيوشي وجامعة موجودة
1: نعم
0: مغادي أخوة عبرها أن كان الله يعبر بس أكو لا والله ما عبرت وحياتي يا سواح عبر ما أبي عبر لي أن قلت راح بقية ما فهم الشارك لك ولا عن هذا جميع كل تبسي ما أنت وعن شوال فهاي شاكم حشاكم بس عمد شوال صح حاجة فحشب برأيتي وجوابي على شوالك الثاني العجيب
1: نعم أنا كلش أشكرك وكلش فرحان باتصالك
0: الله يسلمك الله يفرحك ويفرح قاريك ويبقى الدكتور عمر عندي بعد هاي انتهت
1: الله يسلمك يسلمك
0: الموفقية إن شاء الله يسعد يصير بروفيسور بالإخراج
1: إن شاء الله حبيبي إن شاء الله
0: والله أتمنى ألتقي بكم بس تعال والله العظيم لو بطل عندي الا اتعنى البغداد
1: حبيبي والله حبيبي
0: مو بعيد ترى عن بغداد انا 50 كيلو متر شمالية تقريبا
1: الله يعطيك الصحة والعافية على راسي والله حبيبي
0: الله يسلمك الله يسلمك
1: يا هلا يا هلا بكرام
0: والموفقية لكم والمستمعيكم وحبيكم
1: يا هلا
0: والله يحفظكم من كل مكروه
1: يا هلا

تواصلوا وياكم على 0969-7-7-0-0-1-1-5-0-7-8-0-2-1-1-6-1-1-7. لأي مرحلة أنه توصل أنه أنت تفقد أعصابك؟ لأي مرحلة أنه توصل أنه أنت تتحمل وطاقتك، طاقة التحمل مالتك أنه إحنا نقول مسيطر على نفسك، لكن لأي مرحلة وهذه الطاقة تنفذ والقدرة على التحمل تنتهي؟ في أي مرحلة، في أي كلمة؟ خلينا نسمع من عندكم على 0964-770-1-1-4-1-1-5 و0964-770-114-115. طاقة التحمل اليوم، كل إنسان عنده طاقة بالتحمل، كل إنسان لفت خط معين يقول لك لا، هذا إذا وصل هذا عبر هذا الخط بعد ما أتحمل. أنت في أي مرحلة أنه طاقتك بالتحمل تخلص؟ وفي يوم من الأيام فقدت أعصابك في أي كلمة، في أي موقف، شنو اللي صار وياك؟ نسمع أنا وياكم وعموري، خليكم وياكم.

0: شوية وراجعين، خليكم متواصلين. شوية وراجعين، الرشيد وياكم. إنها الثانية عشر بتوقيت الرشيد أف أم.
1: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟ ويوصل أكيد، والربح يتضاعف والخير يزيد، كلش سهلة. كلش سهلة. أعلن. أعلن. أعلن. على الرشيد. على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwaseetmedia.com @alwaseetmedia.com.
0: رجعنا لكم. الرشيد وياكم. الرشيد اف ام في كل مكان. كل واحد بينا مرات يخطي ومرات يصيب، وبوسط زحمة الحياة نحتاج اللي يقدر يخلي ايده على هذا الجرح.
2: هذا مصير لجارة يبقى على سوالفوي ويبطله.
0: كل مستمع يخابرنا عنده قصة بحياته، بيهم وشايل هموم الدنيا على ظهره، وبيهم الفرحان بهاي الحياة.
3: انت تعرف اني كم موتة اموت كل يوم بين ما تروح وترجع.
0: راح نسولف ونحكي باغلب حالات المجتمع.
4: اني نوبات اقول له بطني مخلف عقارب ولا مخلف ذول التسوليت.
0: نصف القمر معي انا مهيمن الابيض، والمخرج عمر ثائر، من السبت الى الاربعاء الساعه 11 مساء على الرشيد

0: تواصلني وياكم على موجة 91.5 ألف. تحية لكل الأصدقاء، لكل الأحباب وللجالية العراقية في كل أنحاء العالم. يقدرون تواصلوا يعني على الواتساب كاتصال مجانا على 0964770114115. تحية، عندنا اتصال. ألو. ألو، يا هلا بيش تسبيح.
1: هلا وهلا، ماهر من الشامكم.
0: يا هلا بيش.
1: هلا وتحياتي لأمر.
0: تحيات عموري إليك يا هلا.
1: معين يعني أكو موقف، هو موقف يعني شان موقف يعني وهمي.
0: زين.
1: يعني موقف خيالي. بس أنا يعني لو شايفت في حقيقة قدامي في الشارع كان نفذ يعني نفذ طاقتي، تنفذ طاقتي.
0: شلون؟
1: يعني تنفذ طاقتي، تنفذ.
0: نعم.
1: يعني تنفذ الطاقة. يعني أكو يعني أقول لك ليش أنت بتتصل؟
0: إيه.
1: يا رجل يعني بحكي ويا أبوي. يقول لي أنت يعني أبويا جيب لك الشرطة. زين، هذا أبوك والقدوة مالتك، شو يجيب للشرطة؟ يعني تخيل هذا الموقف مهيمن.
0: زين.
1: أنت يعني أنا لو هذا الموقف يصير قدامي في الشارع، والله شنو أصير عصبية، ويعني شلون يعني أكيد راح أقول لك أنت شو تسوي؟
0: زين.
1: يعني
0: موقف يعني تتعاركين، شو يصير بهذا الموقف؟
1: مو اتعارك، ليه رح يضربني؟
0: زين.
1: والله لا تجيني ضربة، بل يعني شان يعني انت مهم اني بغل والدين.
0: لا اله.
1: بغل والدين، هذا يعني بغل والدين، يعني هواية متى يبغون بوالدها.
0: إيه لا، مو هذا غير موضوع، يعني انت توصلين لاي مرحله وتفقدين اعصابك؟
1: مو قلت لك الاول يعني شلون يعني شلون يعني يعني جاوبت على ابو فاني كذا احسن اعصاب، يعني جاوبت على ابو ويعني شلون نطلع، هو اجيب لك الشرطه ويعني او ممكن مو بس يتجاوز على ابو، ممكن يتجاوز على امه.
0: زين.
1: وتصبحون على خير، لا ورثة وأمور الورثة وإذا أدروا شيء حبيبتنا.
0: الله يسلمك.
1: شكرا.
0: يا أهل.

0: نعم.
1: اجي الصبح اطبق السياره
0: زين،
1: اجيت لقيت واحد شايب برج السياره
0: زين،
1: اجيت لقيت واحد شايب رجال طابق السياره.
0: طيب
1: حكيت وياك خطي يجوز عنده شغله، تعرف اللي الغريب اعمى.
0: نعم.
1: اللي يجي على مكان وما يندل يقول خطي يجوز ما لقى على مكان. اجيت انا طبق سوين ورا
0: زين،
1: اجى المرور غرمه هو. المرور يعرف سيارتي
0: زين،
1: ما غرمني. جيت كاعمي طمك شي قال لي هيتي هيتي من ابوك وهيتي هيتي من اهلك وهيتي هيتي من عجيرتك. والله حتى المهم نزل علي دوسه انا باوع عليه احد في طمك شي قال لي شلون توقف سيارتك وراي
0: زين
1: ليش؟ قال لي مو المرور غرمني وما غرمك
0: زين.
1: قلت له انت غلطت علي وتجاوزت علي. قال لي
0: زين
1: بس انا ما حكيت وياك. قال لي انت شنو اعصابك هاي ثلاجه عمي
0: زين،
1: وليش ثلاجه؟ لان انت ايدك بالمي مو مثل ايدي انا بالنار غرموني. قلت عمي انا ترى هاي ما طبعت تشوفها والمرور يعرف سيارتي ولي هذا ما غرمني غرمك لك. قال لي لا والله قلت والله العظيم عمي. مع ذلك انا صراحه اشوفه اذا بيه مجال تعرف هذا المرور وصل.
0: نعم
1: ابو المجال ما بيه
0: زين.
1: قلت له يكون خاطرك الا طيب راح اخذ الوصل وياي وعلى المرور اذا ان شاء الله شغله انسانيه انا حاضر.
0: طيب
1: ولا بعد الله العظيم اخذت قبل لا اخذه قبل لا اخذه على المرور قلت له تعال تقدم هنا بالمطبخ هسه اجيب لك المرور اللي جاي
0: زين.
1: والله تعمدت آخره دزيت بالله الكريم دزيت له على ريوق تريق
0: حبيبي.
1: قال لي وين صار المرور؟ قلت لا عمي هسه يجي شوية عدم هوته خلي شوية يهدأ حتى بركي الله يسر أمورك. أنا أدري وعندي علم 100% المرور قصلك وصل بعد لو يجي مدري منه
0: طبعا
1: ما يعود يلغي ما يلغي
0: إيه طبعا قرار يعني هذا قرار
1: إيه خلاص بعد صار واقع حال
0: زين.
1: إذا قاعد خطية تريق وجبت له شاي وكمل وهدى شوية قلت لعمي كملت؟ قال لي قلت لعمي كذا وصل مالتك شغلتك ما تصير بس أنا قبل لا تزعل المرور شغلتك ما تصير هكذا وصل مالتك وهاي مطبعتي سيارتك تجي بأي وقت تصعدها الرصيف وتدرها باب المطبعة السد المطبعة وما يكون خاطرك إلا طيب.
0: يا الله الله
1: والله بجه
0: يا حبيبي
1: بالله. قال عمي شنو
0: هالبرود
1: الاعصاب هاي
0: البيك؟ لا هاي قمه بالاخلاق انت عندك
1: وغيرها وغيرها استاذ محمد. يعني عندي طاقه تحمل يعني ادري شوف نوبات عمالي انا اشوفهم.
0: انت مطبعتك يعني وين أخل... بالسعدون؟
1: بالسعدوني
0: بالسعدون. عرفت والله عرفت.
1: اخلي المحفظه واطلع و... كم شغله عندي اخلصها. انا ادري بالمحفظه بيها مثلا 250,000 اجي القى 200,000 بس اجي القاهم دا ياكلون دا يتغدون
0: زين.
1: يقول اخذنا من عندك فلوس. والله استاذ مهيمن حرام اذا ادير بال يجيني هذا وياك واحد انا يعني مخليه مسؤول على العمال. اذا انا سافرت مثلا طلعت خارج البلد او سافرت للميناء اروح اجيب احبار او استلم حاويات يقول لي يا اخي شنو هالبرود اللي بيك هذا يا اخي حاسبهم قول لهم انتم ليش تاخذون من محفظتي يا اخي حاسبهم قول لهم انتم ليش تاخذون من محفظتي يقول لهم خطيه يا خالف والله لو مو جعانين ما اجوا احنا نحاسبهم اسبوعيا العمال اللي عندي محافظات خطيه اللي هذا اسبوعيا يجمع له فد مصرف ويروح له هناك فرحان بهم يعني شيء يجمع له يجمع له 150-200,000 اعتبر هال50,000 او ال25,000
0: صح
1: طبقت المكان غلط واجى المرور غرمني لبيت انه ما لبيت
0: صحيح
1: طق عندي تاير وقف عندي فيت بام بالسياره التاير اسمه الباتري وقف 60-70,000 هال50 هال25 هاي ايش قد تدفع
0: صحيح
1: والله العظيم

0: يقول لي انت ايش البرود اللي بيك خاطر الله؟ هذا الحكي بين يوم ويوم يوميا احتمال يتكرر وما دير بالك. اقول ميخال
1: والله عافيه.
0: والله اقول ميخال
1: الله يعطيك الصحه والعافيه ويوفقك
0: حبيبي استاذ مهيمن.
1: انا احترم واقدر هيجي انسان يعني انت فعلا اللي عنده طاقه تحمل الى ما لا نهايه. والله
0: الى ما لا نهايه استاذ مهيمن والله يعني قد تصور عندك الى ما لا نهايه.
1: وانسان طيب وعافيه والله. هاي شيمتنا وعشمنا بالعراقيين
0: والله الى ما لا نهايه. قد عندك استيعاب للموضوع فوق اكثر اكثر والله.
1: الله يعطيك الصحه والعافيه.
0: يعافيك استاذ مهيمن.
1: أنا كلش فرحان باتصالك حقيقة.
0: أنا فرحان بسمع صوتك
1: حبيبي. والله فيصل حبيبي
0: وأرسل السلام للأخ الحبيب عمر سار
1: حبيبي. وهذا إهداء من عندي ومن عموري.
0: بحفظك بحفظك بحفظك إن شاء الله.
1: الله يسلمك.
0: تحياتي لك.
1: يا أهلا فيصل. يا أمي يا أهلا.
2: ألو.
3: أيوة مين؟
2: نسيت صوتي ولا إيه؟
3: لا بس
2: كل ما افكر ان اليوم ده هيعدي علينا واحنا مش مع بعض بموت. وحشتيني قوي. احنا ممكن نكون سيبنا بعض بس انا حاسس ان احنا هنرجع صح.
3: طب انت فاضيه؟ ينفع اكلمك بعدين؟
2: اكلمك كده

عايزه تكسبي كل حاجه وما تخسريش ولا حاجه.

0: عندنا اتصال محمد من كندا. الو
1: الو
0: محمد، شلونك
1: استاذ مهيمن؟ انت شلونك؟
0: اخبارك؟
1: انا تمام، انت اخبارك؟
0: الله يسلمك حبيبي.
1: عموري بيب شلونك؟
0: عموري اليوم يابا، اليوم
1: رومانسي اليوم، دا احسه هيك حنين.
0: انت شفت الاغنيه طلعها؟ شفت السوى؟
1: هو قاعد اسمع،
0: يقول دالتقي بعمار كامل وصاير هيك رومانسي.
1: عمار كامل، اعوذ بالله.
0: لا هذا عموري
1: خرب ولا
0: حبيب بعد يابا، ترى مستمعين نشاغه عمار كامل حبيبنا واخوي. شلونك
1: عمار كامل؟ ترى عشرة عمر صار لي 6 أشهر اعرفه.
0: حبيبي والله
1: اخوي عمار كامل،
0: الله يسلمك. شلونك؟
1: تمام الحمد لله. يابا هذا موضوعك، انت تعرف قصتي دي؟
0: هي اي هاي اعرفه مال هذا الساق، بس غيره. زين انت لا، شنو اللي يخليك تفقد اعصابك؟ عوف هذا الموقف
1: اللي صدق اللي يخليني افقد اعصابي من شغله عصلك بيدي.
0: تفقد مو
1: يعني مثلا قاعد اسوي قطعه،
0: زين
1: قطعه كبيره واحنا نراد لها كذا قطعه حديد بقياسات معينه.
0: طبعا هو محمد يحكي قطعه دي يسويها، دي يشتغل في مهنه الحداده. طبعا هو محمد يحكي قطعه دي يسويها، دي يشتغل في مهنه الحداده. اي كمل.
1: حداده اي رحم الله
0: والدك.
1: شايف من انت تقيس وتضبط وتقصقص وتلحم وتاخذ الزاويه وتعوجها من صفحه، تيجي تركب وتطلع كلها بالمقلوب، تدري شو يصير بيك؟
0: يا
1: جبتوا في وهاو الحكي. شغل تقريبا، شغل احنا هنا نحسبه بالساعات، مثلا يقولك هاي القطعه شغلها 18 ساعه،
0: زين
1: وانت تضيع عليها بحدود 12 ساعه ومكيف قبل 4 ساعات تسلم. طبعا مو يوم متى يعني اليوم انا اشتغلت بها 8 ساعات وباكر 8 ساعات وهيجي، تيجي اخر شيء دا تفنش تباوع عليها بالمقلوب. شنو هاي؟ لو عمار كامل لازم توفيها ونعنعي عندي أحلى من العسل ولا أدق الصيف. إيه والله صدق تيجي عصابي، يعني إيش قد هالسنة تسواجيني عراقيل بالحياة،
0: صح
1: أحد يسيء الأدب وياي عادي، أعرف شلون أسوي كنترول سيء الأدب وياي عادي، أعرف شلون أسوي كنترول على أعصابي وشلون أمتص الغضب وأفشله.
0: زين هاي شنو السبب انه دا يطلع عندك خطأ بالعمل؟ عندك فيرنية وعندك مو لوني غلطان؟
1: سببها الثقة الزايدة، شايف يقولك اني ما معود، هاي صار لي 9 سنين اسوي بيها.
0: ها هنا الحكي.
1: اي هاي الثقة يعني صدق توقعك، لازم مش ما تكون عندك خبرة تظل تقول اني دا اتعلم ابد.
0: حلو.
1: ومن تستسهلها قدامك، اي انا قلت لك هاي دائما يعني تصير عندي شغلات هاي بنتعصلق على حاجه بيدي او تخربط تطلع ما مضبوطه اوف. بس كبشر كتعامل ويا اين كان اعرف شلون افرها مثل ما يقول علم اشتكي.
0: زين كم شباك انت خربت وكم قطعه خربت؟
1: المشكلة هي هنا المشكلة، احنا ما نسوي اسوي شبابيك بيوت وبوب سهلة، قاعد نسوي قطعة تتركب على خط إنتاج، خط الإنتاج يوصل سعره ما أعرف كم، 100,000 دولار.
0: أوه.
1: إيه يعني وها وعالساعة يحسبوا يعني تخيل أنت خط إنتاج مع المعمل ورق يشتغل 7 ساعات 24 ساعة، العفو 7 أيام 24 ساعة.
0: طبعًا.
1: إيه وتدز له قطعة تخرب الخط، يوقف كل العمار رواتبهم تمشي كهرباء، لا يعني هي هاي. تدري اني اول قطعه مره سويتها بكل سلاسه ومهنه، البوس مالي قال لي هاي القطعه اللي خلصتها تعرف ايش قد سعرها؟ من قال لي سعرها سخنت.
0: ايش قد؟
1: قلت له تعرف لو قايل لي سعرها قبل ما اشتغلها كان ما طلعتها بهالجوده. اي يعني فهي هاي، وقلت لك تجي من الثقه الزايده، ما راجع الاوراق ما راجع القياسات. يا معود ذاك اليوم سويت وحده حلوه تطلع تطب
0: حلو،
1: نا افقد انا
0: نار حكي.
1: بس كبشر يعني اكثر
0: ابد ويا البشر ابد،
1: ما اعرف عندي قابليه يعني اسيطر على نفسي وعادي وكل هدوء، وتوصل مرحله المقابل هو يقوم يعتبر
0: اي بس هاي نعمه الحمد لله.
1: انا غلطان بحقه على فكرة. هاي عزاوي قال لي هاي طبع الجو يومكم باردة 24 ساعة.
0: ايه
1: قال تعال هنا صخيني شويه بالحار وشوف. لا عاد لا يا من زمان هم كانوا يصيحوا لي المرتاح.
0: أولي على الحر اللي عندنا يقول عمور يقول انت شايف لما واحد هو محتر وعرقان ونقاط العرق على النظارات تنزل بعد شي يصير يقول
1: الله كلش حلوه
0: شنو ما فيديو كليب غير ده يحكي ضيم.
1: اي لانه تدري شنو استاذ مهيمن خل يعني اعطيك معلومه انا اعرفها يعني ان شاء الله افيدك بها وافيد المستمع
0: حبيبي.
1: الواحد لو بكل لحظه غضب قدام بشر يفكر 10 دقائق لقدام

0: قدام شي يصير إذا متسوي أو
1: والله
0: قدام والله بلحظتها يعرف شلون يقول يسيطر على نفسه
1: صح.
0: ودائما خايفه كمان يقول أنا لو أنزل أريد أضرب أحط أسوي وراها إيش راح يصير هو يتأذى أنا أتأذى
1: صح
0: بالأخير إيش راح هي هاي.
1: أنا كلش أشكرك.
0: أتوقع هاي واحدة من الشغلات اللي أنا تساعدني إنه أسيطر.
1: عاشت إيدك ونقطة كلش حلوة أنا كلش أشكرك.
0: عيوني لك شهادة اعتزلي
1: يسلمك وختامها راح يكون وياك حلو محمد.
0: أي والله ختامها الكل ترفع يدها وتقول آمين الله لا يفقك عمار
1: يا معود.
0: السلام.
1: يا هلا محمد نورت. يا قلبي يا هلا. طبعا محمد من باب الملاطفة والشاقة أكيد ومحمد يعني أخ وعزيز علينا فإحنا من باب الملاطفة هذه. تحية لكل أصدقاء تحية لكل الأحباب. ذكر محمد نقطة كلش مهمة أنه أنت احسب بعد لحظة الانفعال وبخمس دقائق إيش راح يصير. هو هذا اللي يمكن اللي يخلي الإنسان أو يخلي محمد أنه يلزم أعصابه. هذه رسالة كلش مهمة. شكرا محمد. تحية لكل أصدقاء. شكرا إلى كل من تواصل. شكرا فيصل. شكرا إلى كل من تواصل ويانا. حتى شفنا فيصل عنده يعني قوة تحمل عالية كلش إلى ما لا نهاية. الله يحفظكم ويعطيكم الصحة والعافية ويبعدكم عن أي مشكلة إن شاء الله. شكرا عموري مهم اللي كان وياكم في الإعداد والتقديم. أترك الختام ويا عمر ثائر في أمان الله.

الصوت اللي تحبه صار أقرب. إذاعة الرشيد اليوم معاك وين ما تروح. حمل تطبيق الرشيد FM الجديد واسمع برامجك المفضلة وآخر الأخبار وأحدث الأغاني بجودة أوضح وتجربة أسهل. التطبيق متوفر على جوجل بلاي والأب ستور باللغة الإنجليزية الرشيد FM إذاعة الرشيد.

0: يبقى وياك.
1: شوية وراجعين، خليكم متواصلين. شوية وراجعين، الرشيد وياكم. إنها الواحدة بتوقيت الرشيد أف أم.
2: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟ ويوصل أكيد، والربح يتضاعف والخير يزيد، كلش سهلة. كلش سهلة. أعلن. أعلن. أعلن. على الرشيد. على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
1: رجعنا لكم الرشيد وياكم.

0: تدري جقد اشتاقي قدي لك ما حني قدم عيني الطاح حني قدم عيني الطاح ومن رحت عني
1: شوية وراجعين خليكم متواصلين شوية وراجعين الرشيد وياكم. إنها الثانية بتوقيت الرشيد أف أم.
2: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد ويوصل أكيد والربح يتضاعف والخير يزيد كلش سهلة كلش سهلة أعلن أعلن أعلن على الرشيد على الرشيد للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
1: رجعنا لكم الرشيد وياكم. الرشيد FM 91.5.

0: الصوت اللي تحبه صار أقرب. إذاعة الرشيد اليوم معاك وين ما تروح. حمل تطبيق الرشيد FM الجديد واسمع برامجك المفضلة وآخر الأخبار وأحدث الأغاني بجودة أوضح وتجربة أسهل. التطبيق متوفر على جوجل بلاي والأب ستور باللغة الإنجليزية الرشيد FM. إذاعة الرشيد
1: FM